0: وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات ولم يتسنى لراديو دبنغ الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنغ أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من سلام. إذا حصل لذلك من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600 ألف نازح، وقال إنه معسكر الأعفاد يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنغا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85، يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل أوالي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنغا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون. وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأمدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام، وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عدة الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب جنيه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور، وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قراراً بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية، ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إنه الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا، وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السري بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إنه مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص:
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300 ألف شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100 إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92 ألف طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات، ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ذا، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني،

0: الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة. فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لاتيان.

0: هندسية فنية عشان تيجي تشوفه، ومنطقة المجرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني منطقة السنسيتي سيما هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في القرى الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغربي الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نروى. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، فإذا ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. اثنين التسخين وتومكدل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، لأنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التسخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كده بيؤدي لتراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن بتتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعني هو سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
2: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
2: يعني؟ بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفق،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم في الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو وكذا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمشاركة المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: هناك خطرا كبيرا لمخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من السلام. لأنه النزاعات دائما يوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكوى من السلام. إذا حصل إدانة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب 100% من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيل مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بتجاي فادي من حكومة وطوارئ تأخذها بحذافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاته مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فإذا بتجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أعتقد هذا لا يستقيم، حتى في الغالب الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق يبقى التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبالتالي الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا النهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري بسببة دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاهزة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير، المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيو أبوجة وانو أبوجة تو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات دي تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط للعمل في الجامعة، العمل عملت بوساطة من الجامعة العربية توصل بهناي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوال لوبة، كل اتفاقات العمل دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لنا هي في الخماسية، يعني نحمد لنا انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها. أنا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدن الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان، لابد السودان يقدم شكر من السلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. اذا حصل لذلك من السلام بالتاكيد الجامعه العربيه حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصه الدوله الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من اجل تطوير العمليه التعليميه داخل المدارس الخاصه. الاستاذ احمد عوض احمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، الامين العام لشعبه جبل الاولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى راسها قضيه مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل اولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس أحيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمة ما بتقدر لأنها ما بتوفر هي مبالغ بحيث أنها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرج من هذا القطاع كثيرين كثيرين، وده أشرنا ليهم، لكن لا حياة لمن تنادي يعني، ما في استجابة واضح، ويظل الأمر على حاله وإنه إحنا هو تأخذ الأموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المقرر بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة.

0: الكتاب المدرسي، وبتصدر نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم اصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا بعدين. ما ممكن بتاع مطبعه يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث، يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغايه الفتره بتاعت عمر الجراي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات، وهكذا الكلام معلوم للجميع، واشرنا لذلك في وقته، يعني انه والله برضه نفس الخطا يتكرر، حاشر له بعد شويه، انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات، انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ، وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريا، ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه، يعني معروفه، يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل لها دلوقتي، لا احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب، يعني والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت، وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم كان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع أنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة، يعني ما في، ما والله حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عندنا الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه، ما متوفر بصوره يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس حكوميه. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في، وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه، عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة في راديو

0: بانجا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، يعتبر لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار، لمسببات أبرزها كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن، وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كثرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني، لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
2: شكرا الإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء، وتحويل الغذاء من كان بتضم عدس وزيت وكده بقى بتضم قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد، ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن خروج بطاقة الميجريشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر، فدي سبب لهم مشاكل كبيرة. والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله، لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك، يعني ما نقول له حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمروا لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعدك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب سوداني، هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة، وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق، هم ذاتهم بيجوا حيارة، وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات الليو وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت موت حياة حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، والسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من السلام. أنا النزاعات دائما بيوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من السلام. إذا حصل إدانة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء، وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب جنيه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور، وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية، ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طواري دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عقودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استخدام العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي.

0: بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولا بد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. أنباء عن قصف مكثف بالمسيرات استهدف نيالة أمس الأحد وغموض يكتنف الأوضاع داخل المدينة. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 4650 فردا من قرى دوكان وكيرين كيرين وخور حسن في محافظة الكرمك بالنيل الأزرق الأسبوع الماضي. ارتفاع عدد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح وفتح معسكر جديد بدنقلة. تحريك الدولار الجمركي لأكثر من 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها. البرهان يبحث مع وفد برلماني فرنسي جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وفد برلماني فرنسي يكشف عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى السودان. مندوب السودان لدي الجامعة العربية يتهم أثيوبيا بهجمات بمسيرات انتحارية استهدفت بنا تحتية مدنية. ولاية الخرطوم تغلق جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة وتحظر بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ولاية الخرطوم تعلن إزالة 3582 تعديا بسوق 6 وفتح الشوارع في محلية شرق النيل. العدل والمساواة تتبرى من مطالبة أحد قياداتها باستقالة كامل إدريس. رئيس الوزراء في حكومة السلام يبحث مع وزير الداخلية ومدير الشرطة إعادة هيكلة المؤسسة الشرطية وتطوير مشروعات السجل المدني. مزارعو جنوب دارفور يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السري بفرض قيود على وسائل الاتصالات في مناطق سيطرتها في غرب كردفان. جلوس 92,000 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية الجزيرة و23 مركزا خارج السودان. أحكام متفاوتة في بورسودان بالسجن المؤبد والسجن لعشر أعوام على متهمين بالتعاون مع الدعم السري. المسجل العام للمنظمات يرفض إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظومة طوعية خيرية. إطلاق نظام رقمي موحد لإدارة المستشفيات لتعزيز رقمنة القطاع الصحي في السودان. أزمة مياه خانقة في أجزاء من أم درمان وشرق النيل وغرب كردفان. ولاية الخرطوم تحدد يوم 15 مايو كآخر يوم لاستبدال فئتي 500 و1000 جنيه. السلطات المختصة في السودان تصدر تحذيرا صحيا عاجلا إلى المطارات المحلية على خلفية تصاعد المخاوف العالمية من فيروس هانتا. حريق يلتهم سوقا في وادي حلفة الشمالية والسلطات تضبط أحد المتهمين. غرفة طوارئ البراري تحذر من ظهور أسماك البرد في النيل. انفجار ناقلة وقود يتسبب في حريق ضخم بقرية أنجري بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من السلام. أنه النزاعات دائما بيوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغل من السلام. إذا حصل لدالة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين راديو تبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب مية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان أنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيل مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. اليونيسيف تقول إنها لن تقلص أعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بيجاي فادي من حكومة وطوالي تأخذها بحزافيرة، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاته مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تقول شيء، فإذا بتقل التحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أتذكر هذا لا يستقيم، حتى القانون الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق يجب لك التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على جاهزات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين الدولة العربية. يعني أصلاً نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان، يعني تمام دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلاً، وحتى الصومال دولة الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت اي حسن لاي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت اي حسنات في اي منطقه. يعني حصل انه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري في سببها دي كانت برعايه امريكيه على سلاسل الامبراطور، وكل الاتفاقات الجاسوسيه والنباشه كلها وساطه امريكيه ولا غير، المهم برعايه امريكيه إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيوة أبو جوان وأبو جاتو وكلها دي كلها يعني كلها الاتفاقية دي تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوانلوبة، كل اتفاقات اللي عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كان الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها انها هي في الخماسية، يعني نحمد لها انها انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها على الأقل. أنا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدن الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من السلام. النزاعات دائما بيوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من السلام، يعمل يتحقق الموضوع من حقيقة هذا الموضوع. إذا حصل إدانة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل اولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمه، ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرج من هذا القطاع، كثيرين وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني، ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا اهو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المقرر بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجراي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات، وكان الكلام معلوم للجميع واشيرنا لذلك في وقته يعني انه والله برضو نفس الخطأ يتكرر، حاشر له بعد شوية انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف،

0: بتصدر بنشرة وبخطاب، والخطاب ينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إداريا ما صحيحة. هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني، ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها. دلوقتي لا، احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي. بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه انه لا في كتب جديدة والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني، ما في ما والله حسب كلام حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة، ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن، وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.

0: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
1: شكرا الإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا خاصة وإنه قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني. لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا في مشاكل سوء تغذية مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا خاصة أنه لو يعني هو بيضطر أنه يطلعوا برا لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الأزين خروج بتاقة المجيشن وين وهو عنده بتاقة دي بيقول له يا أخي بتاقة ده بتاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي سبب لهم مشاكل كبيرة والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص لا حول لهم ولا قوة ومنتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقوله حياة بسيطة خالص لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون. فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمروا لهم 300 جنيه جنوب سوداني وبعدك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة. فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السودان هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم. فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق. هم ذاتهم بيجوا حيارة وحيرتهم دين أكس سلبا على اللاجئين. وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص قالوا يا موت موت حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية وحتى ذات الوزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين وشكرا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
2: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاح خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من السلام. أنا النزاعات دائما بيوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكوى من السلام. إذا حصل إدانة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب برمية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا،
9: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك. وقلبك.
8: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص سيابة سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استفاده من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إذا الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريق

0: ممعنة في العادية، ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطرح المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة بالفنان محمد الفاتح زولو، يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا في شوفي، يعني شوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا، يعني بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة
0: الناس بيفتكروا أنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده
1: ايوه
0: بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان ده المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، ف يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في
0: انا
1: ناس
0: اقصد، يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي دعمت إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكده، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها؟ فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان، لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السامح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، يعني ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلكم هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. أنباء عن قصف مكثف بالمسيرات استهدف نيالة أمس الأحد وغموض يكتنف الأوضاع داخل المدينة. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 4650 فردا من قرى دوكان وكيرين كيرين وخور حسن في محافظة الكرمك بالنيل الأزرق الأسبوع الماضي. ارتفاع عدد النازحين القادمين لشمال السودان من دارفور وكردفان إلى 600,000 نازح وفتح معسكر جديد بدنقلة. تحريك الدولار الجمركي لأكثر من 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها. البرهان يبحث مع وفد برلماني فرنسي جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وفد برلماني فرنسي يكشف عن زيارة مرتقبة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى السودان. مندوب السودان لدي الجامعة العربية يتهم أثيوبيا بهجمات بمسيرات انتحارية استهدفت بنا تحتية مدنية. ولاية الخرطوم تغلق جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة وتحظر بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ولاية الخرطوم تعلن إزالة 3582 تعديا بسوق 6 وفتح الشوارع في محلية شرق النيل. العدل والمساواة تتبرى من مطالبة أحد قياداتها باستقالة كامل إدريس. رئيس الوزراء في حكومة السلام يبحث مع وزير الداخلية ومدير الشرطة إعادة هيكلة المؤسسة الشرطية وتطوير مشروعات السجل المدني. مزارعو جنوب دارفور يشتكون من الارتفاع الكبير في أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة. غرفة طوارئ دار حمر تتهم الدعم السري بفرض قيود على وسائل الاتصالات في مناطق سيطرتها في غرب كردفان. جلوس 92,000 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية الجزيرة و23 مركزا خارج السودان. أحكام متفاوتة في بورسودان بالسجن المؤبد والسجن لعشر أعوام على متهمين بالتعاون مع الدعم السري. المسجل العام للمنظمات يرفض إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظومة طوعية خيرية. إطلاق نظام رقمي موحد لإدارة المستشفيات لتعزيز رقمنة القطاع الصحي في السودان. أزمة مياه خانقة في أجزاء من أم درمان وشرق النيل وغربي كردفان. ولاية الخرطوم تحدد يوم 15 مايو كآخر يوم لاستبدال فئتي 500 و1000 جنيه. السلطات المختصة في السودان تصدر تحذيرا صحيا عاجلا إلى المطارات المحلية على خلفية تصاعد المخاوف العالمية من فيروس هانتا. حريق يلتهم سوقا في وادي حلفة الشمالية والسلطات تضبط أحد المتهمين. غرفة طوارئ البراري تحذر من ظهور أسماك البرد في النيل. انفجار ناقلة وقود يتسبب في حريق ضخم بقرية أنغري بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في اغلب الاحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. اذا حصل لدار من سلام بالتاكيد جامعه عربيه حدين. يعني
0: كشفت منظمه الهجره الدوليه عن نزوح 4650 فردا، اي 930 اسره من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحليه الكرموك في النيل الازرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الامن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600 ألف نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين ضلع عصاب جنيه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشرب، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان. وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجوله دي حنستمع للمواد التاليه: اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بتجاي فادة من حكومة وطوالي تأخذها بحزافيرة، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة الأسوبية ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فلما تيجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا السوبي اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوالي الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أفتكر هذا لا يستقيم، حتى لو أنا الدولة ما يستقيم ما لم تتوثق قبل التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنان في أي منطقة. يعني حصل إنه كل اتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الأمبراطور، وكل الاتفاقات الجاسة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير، المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيو أبو جوان وأبو جاتو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط للعمل في جامعة، العمل وما عملت بوساطة من الجامعة العربية، توصلت بثنائي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جبال النوبة، كل اتفاقات العمل دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها انها هي في الخماسية، يعني نحمد لها انها انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها. انا في نادي يهودي يعني دولي ما يهودي حق اي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدرة الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أسوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان. لا بد السودان يقدم شكر من السلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. اذا حصل اداره من السلام بالتاكيد جامعه عربيه حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصه الدوله الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من اجل تطوير العمليه التعليميه داخل المدارس الخاصه. الاستاذ احمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، الامين العام لشعبه جبل الاولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى راسها قضيه مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا وتضاعف الأموال والأرقام وحتى المدارس احيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمه، ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرجوا من هذا القطاع، كثيرين وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي، يعني ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا هو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة للوقت اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرب تحت الصف السادس، هي قضية المغررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفسه يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجرائي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات وهكذا، الكلام معلوم للجميع واشيرنا لذلك في وقته، يعني انه والله برضو نفس الخطأ يتكرر، حاشر له بعد شوية انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقم كده بتاريخ كده رقم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إداريا ما صحيحة،
3: هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة, أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها. دلوقتي لا, إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي. بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس, بتلقاه في الواتساب, بتلقاه في جهات مختلفة, وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني, والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة, نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم, واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية, وأن

0: اللي المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا، وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر ودويل بشمال بحر الغزال.
3: شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد، ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من

0: 40 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنه قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني. لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85، يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن الخروج بتاعك المجيشن وين، وهو عنده بطاقة دي بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي سبب لهم مشاكل كبيرة والله حقيقة، الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقوله حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمروا لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب سوداني، هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة، وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق، هم ذاتهم بيجوا حيارة، وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقى أيان ما في له علاج صراحة إلا بقروشه. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاح خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجه اسمها دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام، أن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: شين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب المية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة أن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو رايب بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا

0: مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بجحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 230 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغلة من سلام. إذا حصل لدولة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600 ألف نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب المياه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشرب، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: اليونيسيف تقول إنها لن تقلص أعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكذا.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف، يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا، إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا، إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بتجاه إفادة من حكومة وطوارئ تأخذها بحذافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة الأثيوبية ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فلما تيجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا السوبي اعتدت، وبالتالي يعني تصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أتذكر هذا لا يستقيم، حتى القانون الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق جيب لك التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كل طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنان في أي منطقة. يعني حاسة إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري في سببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاسة والنباشة كلها وساطها أمريكية، والله غير المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيوة أبو جوان وأبو جاتو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقية دي تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل الاتفاقات السلام دي عملت دي في جبال اللوبة، كل الاتفاقات اللي عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كان الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها انها هي في الخماسية، يعني نحمد لها انها انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقريبا تحمد لها على الأقل. أنا في نادي يهودي يعني دولي ما يهودي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدرة الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلاً ترفع الدولة من سلام، لأنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان، لابد السودان يقدم شكل من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع، إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمه ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرج من هذا القطاع كثيرين وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني، ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا هو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المقرر بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني، مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجرائي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات وهكذا، الكلام معلوم للجميع واشيرنا لذلك في وقته يعني انه والله برضو نفس الخطأ يتكرر، حاشر له بعد شوية انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني، عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة أو العارفة أو من محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة. أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها. دلوقتي لا، إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي. بتبقى أنت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلست في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل، أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني.

0: انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومه. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومه، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه، ما متوفر بصوره يعني حتى المدارس بتشكي يعني المدارس الحكوميه. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرته ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه، عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
1: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا، وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر ودويل بشمال بحر الغزال.
3: شكرا الإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد، ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنه قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم انت الزين خروج بتاقة المجيشن وين، وهو عنده بتاقة دي بيقول له يا اخي بتاقة ده بتاقة ده

0: بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر، فدي سبب لي مشاكل كبيره والله يا حقيقه. الناس يعني بعانوا معاناه كبيره خالص خالص، لا حول لهم ولا قوه، ومنتظرين منتظرين الفرج، الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضروره ضروره قيام مفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزياده القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما يقولوا حياه، ايه حياه بسيطه خالص خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الان حياره تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الان في مهنه كبيره جدا جدا. فانا برى انه يا اخي القروش دي من 85 عملوا لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذاك هم طبعا هيشتغلوا في الاعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني اشغال عده، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي، المجتمع المحلي جنوب السودان هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الادوار. لكن حقيقه حقيقه يعني المعسكرات اصبحت طارده، واصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوه بعد تخليص الغذاء من فوق. هم ذاتهم بيجوا حياره، وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات الليو وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت موت حياة حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات الليو يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقى أيان ما في له علاج صراحة إلا بقروشه. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كده كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ، كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجال الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك أن إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وأن الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجا أن هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية أو مثلا ترفع الدولة من السلام، لأن النزاعات دائما بيوصل فيها من السلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من السلام. إذا حصل لدالة من السلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بالغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: في شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب المياه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طواري دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أنا شايف الجوع، أنا شايف الجوع بيطيل من وقت لآخر. ليه وبلدنا سهول؟ أطفال بتشرد في الطرقات وبيقبل الذل ومن المسؤول؟ والحرب العينة، الحرب العينة وممتدة وبتحصل
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدوات

0: ذات الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أنا أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن نقول بنسبة 10%، بس دي قدروا يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السوداني السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر، في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تأديني verses في storytelling، أديني verses، اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما أنك أنت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة أصلاً بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جداً أنه في زملاء أنت إذا وجهت أي رسالة عنيفة أو ألفاظ أو whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعاً ما إحساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فنوا رسالة من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموماً في الرسالة أول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحاجة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصة أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
5: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهن حتى في العمل حقهن. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا باليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات. ثاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أسهل دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
4: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من النائب، توفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق، ولي
6: تحقيق المطالب أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة، فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة، واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
4: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
7: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد، وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. لأنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب المية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يلعب 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأبطال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بتجاي فادي من حكومة وطوالي تأخذها بحزافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تكون شاعر، فإذا بتجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أتذكر هذا لا يستقيم، حتى في الغالب الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق يبدأ التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبالتالي الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا النهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان، يعني تمام دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الأمبراطور، وكل الاتفاقات الجاسة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيو أبوجة وانو أبوجة تو كل هذه كلها يعني كلها الاتفاقات تمت صيغت في بعد الدوحة بس فقط للعمل في الجامعة، العمل عملت بوساطة من الجامعة العربية توصل بهناي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوال لوبة، كل اتفاقات عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لها انها هي في الخماسية، يعني نحمد لها انها انضمت في الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقدر تحمد لها. انا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق اي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدن الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان، لا بد السودان يقدم شكر من السلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. اذا حصل الاداره من السلام بالتاكيد جامعه عربيه حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصه الدوله الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من اجل تطوير العمليه التعليميه داخل المدارس الخاصه. الاستاذ احمد عوض احمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، الامين العام لشعبه جبل الاولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى راسها قضيه مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، انا سعيد انه اكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل اولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس أحيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمة ما بتقدر لأنها ما بتوفر هي مبالغ بحيث أنها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرج من هذا القطاع، كثيرين وده أشرنا ليهم، لكن لا حياة لمن تنادي يعني، ما في استجابة واضح، ويظل الأمر على حاله إنه إحنا هو تأخذ الأموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرب بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق معروفه يعني، مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم اصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغايه الفتره بتاعت عمر الجراي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات وهكذا، الكلام معلوم للجميع واشرنا لذلك في وقته يعني انه والله برضه نفس الخطا يتكرر، حاشر له بعد شويه انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني، عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح،
3: هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة. أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها دلوقتي. لا إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي. بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم كان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكده خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين ان يشتغلوا وكذا وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولاية الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المثار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى.
0: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون

0: اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
0: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
2: شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما يتعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد، ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل كبيرة جدا جدا وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن خروج بطاقة الميجريشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر، فدي سبب لهم مشاكل كبيرة. والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله، لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك، يعني ما نقول له حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السودان، هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة

0: بعد تخليص الغذاء من فوق. هم ذاتهم بقوا حيارة وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين. وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة, غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص قالوا يا موت موت حياة حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه, بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية. وحتى ذات الوبزول بقعيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش, فهذه كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين, وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم, تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء.
2: دبنجا, نزاهة, دقة, واستقلالية.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة. في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ، كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. ترك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين، أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادث سوى دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب جنيه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية، اختارت رابرات سودانيات إنه يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن. ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع، بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدوات

0: ذات الراب في طرح قضايا النساء، موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين، نتابع.
1: أنا أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هم وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي قدروا يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد بعرفهم كده إنه دي فلانة، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في، انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف ان احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ركنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ركنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسين السوداني مفترض إنه الناس to work out أكتر، في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس Earl تأديني verses في storytelling، أديني verses، اديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، اديني ألبوم كامله فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي اغنيه، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني، وتقول لي دي قضيه انا بحاول احل فيها. That's all. Thank you.

0: يلفوا في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبس كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف رغم الصعاب رغم البيئة مثلا تكون ما مرحبة، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسالة اللي هي بتقولها. فبس
2: فن ورسالة من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرسالة اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، في جزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت ليلة واحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز رجال مشهورين، فدي الحياة اللي يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر.
2: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس أنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلا، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي هم ما بيدوها فرصة، أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. فالحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول إنه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث إنه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما أتوقع إن هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين إنه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لأنه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فأنا لو عايزة أنافس كرابر أنا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هيعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كنداكات وميارم.
2: الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادة الممتلكات والمنع من السفر.
3: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا.
4: أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوا برا السودان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم مخصصة للانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات، وأيضا نستضيف الأستاذة إيمان فضل السيد سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، وأيضا تشارك معنا الأستاذة الصحفية حو أحمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج كنداكات وميارم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات. يا ريت تدينا خلفية عن شبكة إعلاميات سودانيات.
2: لمياء الجيلي صحفية شبكة إعلاميات. شبكة إعلاميات سودانيات هي شبكة مكون من عدد من الصحفيات المعنيات بالقضايا الحقوقية والقضايا النسوية، وتهدف الشبكة إنه تساعد في رفع قضايا النساء الصحفيات وتوفر لهم الحماية اللازمة وتمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والحقوقية.
5: أستاذة لمياء، ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء نشرت تقرير أنتو كشبكة إعلاميات سودانيات عن الانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الحرب. كلمينا عن التقرير والأهداف، شنو من التقرير وأهم النقاط الخرج بها التقرير؟
2: شبكة إعلاميات بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

0: المرأة أصدر التقرير، كان يعني هدف من التقرير إنه كيف تعرض أو توضح أوضاع الصحفيات بعد الحرب، تلفت الانتباه للأوضاع دي، ولأنه توضح احتياجات الصحفيات السودانيات بعد تأثرهم وتعرضهم لكثير من الحاجات، لأنه الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي، فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادرة الممتلكات والمنع من السفر، كما تعرضوا العديد من الانتهاكات الرقمية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكة حاولت تشوف التحسن، هل في هنالك تحسن في أوضاعهم بعد الحرب؟ لأن الصدمة الأولى بتاعت الحرب كانت حسب إحصاءات الشبكة إنه 90% من الصحفيات في الوقت ذاك في بداية الحرب توقفوا عن العمل، نتيجة لأنه تمت مصادرة ممتلكاتهم، سرقتها، نهبها. المؤسسة الصحفية توقفت برضو أغلبها لفترة طويلة بعد الحرب. فلما جينا عملنا التقرير ده، والتقرير ده عملنا فيه استخدمنا فيه يعني منهجيات مختلفة، مقابلات، نقاشات مركزة، وعملنا برضو فيه استبيان، فلقينا في تحسن، حصل تحسن كبير في أوضاع الصحفيات، يعني امتصوا الصدمة، وده دليل على إنهم مقاومات وصامدات. كان إحنا من 90% منهم يعني كانوا يعني زي ما قلت فقدوا العمل، إلا إنه الحاجة دي إنه كيف إنه قدروا بعد السنتين أو بعد سنة من الصدمة إنه 72% منهم رجعوا للعمل، ودي حاجة كويسة شديد إنه حصل، يعني بدل 90% فقدوا العمل فسي حاليا تقريبا أكثر من يعني 10 أو 12%، 89% منهم مشوا للمناطق بطيئة الحرب إلى مناطق سكن أخرى، في ناس مشوا خارج السودان وصحفيات بقوا في دول الجوار لاجات، وجزء منهم قاعد داخل السودان. برضو من خلال التقرير تلقينا فجوة كبيرة في الدعم النفسي المقدم لنساء الصحفيات، يعني 40% بس تلقوا خدمات، وخدمات برضه حتى ممكن تكون ما كافية. واحنا عارفين الحرب بيأثرت على الناس الجانب النفسي كثير، لأنه الغالبية فقدوا أعزاء وعزيزات ليهم، اضطروا انتقلوا من مكان لمكان جديد عشان يتأقلموا مع المكان ده، محتاجين لزمن طويل. عارفين إنه عدد كبير جدا، 62% من الصحفيات هم بيعولوا، 52% هم بيعولوا أسر، أو أكتر من كده هم بيعولوا أسر، ومسؤولات من نساء كبار السن، رجال كبار السن أبواتهم، مسؤولات من الأطفال، ودي كلها شكل من أشكال الضغوطات ممكن تأثر على النساء. لقينا إنه من خلال الاستبيان ده أو خلال التقرير ده إنه بعضهم حاول يتأقلم، بعضهم واصل عمله مهنهم عملهم الصحفي، بعضهم اتجهوا لمهن أخرى يعني للتوائم مع الظروف الحالية، حتى المشي اشتغل في مهن تانية عشان تدر لهم دخل، برضو ما غابوا عن عملهم الصحفي، وكانوا بواصلوا في نشر حتى في مؤسسات يعني بشكل طوعي أو بشكل بأجور زهيدة جدا. يعني صمودهم ده كان واضح في عملهم وفي مواصلات شغلهم، لكن لقينا الحرب دي قللت المساحات اللي ممكن التغطية الميدانية للصحفيات. يمكن كلنا عارفين حجم العنف الجنسي والانتهاكات اللي تمت للنساء بشكل عام بما فيهم الصحفيات أثناء الحرب في مناطق النزاعات، وده أثر على وجود الصحفيات في مناطق في على الميدان، التغطية الميدانية، وطبعا ده عنده تأثيره على المادة اللي بتقدم، ودي من الحاجات احنا بنفتكر انه ما بد انه يكون في توفير حماية للصحفيات، ويكون في فرص بتاع التدريب للصحفيات في الحماية وفي الأمن الفيزيك، الأمن الجسدي والنفسي والرقمي، لأنه برضه حصلت انتهاكات كثيرة للصحفيات في الجانب الرقمي، وتعرضوا لإشانات السمعة، وتعرضوا لتهديدات وابتزاز عبر الإنترنت. من المساحة دي أنا بدعو لأنه المنظمات المعنية بحماية الصحفيات والصحفيين تولي اهتمام أكبر بحماية الصحفيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، توفير فرص عمل أفضل لهم في مؤسسات صحفية المختلفة. وبتمنى إنه يعني العالم والمجتمعات، المجتمع الدولي والمحلي ينتبه لتأثير الحرب على النساء الصحفيات، وانعكاس ذلك على التحول المدني الديمقراطي، وانعكاس ذلك أيضا على محتوى المادة اللي بتنشر في الإعلام. فمهم جديد نحن ننتبه لأنه لا بد من توفير بيئة آمنة للصحفيات للعمل، هو حق الصحفيات، لكن برضو ده مش بينعكس بس عليهم هم، بينعكس على العمل الصحفي والإعلام المستقل، وبينعكس على الحركة الحقوقية والتحول المدني الديمقراطي.
1: أستاذة لمياء الجيلي، ونحن ننتقل بالحديث للأستاذة الصحفية حواء أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذة. وأنت صحفية تعرضت يعني لضغط ولانتهاكات، يا ريت نحن نسمع قصتك يعني في ظل الحرب الدائرة. شنو الانتهاكات اللي طالتك يعني أنت كصحفية وتمثلي يعني في هذه الحلقة غيرك من الصحفيات اللي اتعرضوا لانتهاكات؟
2: أنا حوا رحمة، صحفية سودانية. تحياتي لكل السودانيين والسودانيات الصامدين أمام آلة الحرب لأكثر من عامين وما يزيد. أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوء برا السودان في بداية الحرب ولأكثر من عامين، ظلينا عالقين في منطقة شرق النيل. تعرضنا لهجمات مستمرة من قوات الدعم السريع، يعني اقتحموا بيتنا أكثر من مرتين، وتعرضت لتهديد في المرة الأخيرة اللي اضطريت بعدها النزوح إلى برسودان ومنها إلى الدامر بصحبة الوالد والوالدة وأشقائي. بعد ما وجدنا يعني تهديدات حقيقية، كان من الصعب يعني نستمر في البقاء في المنزل. وفي رحلة النزوح واجهنا أيضا لخمسة أيام في الشارع معاناة كبيرة جدا، وتهديد بالتصفية بصحبة الأطفال والنساء العجزة والشباب. ونجينا بعجوبة، وبعد ما نزحنا واجهنا طبعا صعوبات في المأوى. أسعار الإيجارات كانت مرتفعة جدا في ظل عدم وجود مصدر دخل. بعد يعني هدوء الأحوال في الخرطوم حاولنا العودة، ولكن كانت هناك عقبات كبيرة، منها تحديات العلاج وانعدام الكهرباء والمياه، وأيضا المخاطر الأمنية كانت عالقة، نسبة لأن الحرب أخذت مناحي كبيرة وخطيرة. وتهديدات حتى في النسيج الاجتماعي كان في مهددات كبيرة، لأن الحشو الذهني ذاته للمواطن العادي أصبح فيه يعني نوع من الرهبة والتخوف. دي واحدة من التحديات اللي خلتنا برضو نحن نتردد في العودة، ولكن مع الضغوط الاقتصادية وعدم وجود منفذ أو مخرج مادي غررنا العودة إلى المنزل، لكن بدون وظيفة، بدون مصدر دخل، بدون أمان. يعني برضو حرية التحرك وحرية العمل، فما زالت المهددات كبيرة جدا. فأنا واحدة من الناس ما قادرة أشتغل لأنه المخاطر محدقة والمخاطر يعني كبيرة في ظل يعني عدم وجود حريات للصحفيين والصحفيات لممارسة العمل. وحقيقة المعاناة كانت كبيرة وخطيرة وما زالت بنعاني منها، نقول نسأل الله السلامة. أنا واحدة من الصحفيات السودانيات اللي يعني عانوا كثير جدا بسبب عدم الوظيفة وعدم مصدر الدخل وعدم الأمان والاستقرار والحماية والدعم النفسي. كل هذه المخاطر أنا تعرضت لها وما زلت يعني في دائرة التهديد، لأن الأمور لم تضح بعد والأوضاع الأمنية ما زالت محدقة وقائمة. أنا ما عايزة أرمي اللوم على أي جسم صحفي بمثل الصحفيين، لكن كان في تقصير شديد من الأجسام الصحفية تجاه الصحفيين العالقين والصحفيين النجحوا. وزي ما قلت لك يعني نحن الواحد فينا ما عايز يرمي اللوم، لأنه الناس كلها كانت في موضع بتاع حرب وموضع بتاع تهديد، فما بتقدري تحكمي على الناس ظرف أشنو. لكن التكسير كان كبير وكان يعني مؤلم، لأنه فجأة الصحفي وجد نفسه في معزل، ظروف ما فيها حماية، ما فيها أي نطاق بتاع حرية. حاليا أنا متواجدة في منزلنا لكن بدون عمل، بدون أي مصدر دخل. أراقب الوضع زي كل السودانيين، ونسأل الله إنه الحرب تجيف والناس ترجع والبلد ترجع بأمن وأمان، وإنه الضحايا يعني يلقوا حقهم من الإنصاف ويلقوا حقهم من العدالة، والناس تعود سالمة ومستقرة، والمؤسسات الصحفية تولي اهتمام بالصحفيين والصحفيات، يعني تراعي الظرف العصيب، يعني أقلها توفير الحماية للصحفيين والصحفيات في ظل الأوضاع الأمنية.
1: شكرا جزيلا حواء أحمد، وننتقل بالحديث لضيفتنا الأخيرة الأستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الانتهاكات الطالت الصحفيات وتذكير بمعاناتهم ضمن احتفالات النساء بحملة 16 يوم لمناهضة العنف. نحن نبدأ معاك بأوضاع الصحفيات، ما هي أوضاع الصحفيات منذ اندلاع الصراع في عام 2023 وحتى الآن، كيف أوضاعهم؟
3: أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا، أسوأ طبعا من أوضاع الصحفيين لأسباب كثيرة، أهمها أنه يعني الصحفيات غالبا ما عندهم قدرة على الاستقلال الشخصي يعني عن الأسرة، وبيكون عندهم التزامات أسرية واجتماعية بتسقل كاهلهم يعني، وبتخليهم هم مقيدين في حركتهم بشكل كبير. دي واحدة من العوامل اللي بتخلي إنه الصحفيات يكونوا متواجدين في أماكن من الصعب فيها إنهم هم يتحصلوا على فرص للعمل، في مسألة النزوح وال يعني النزوح الداخلي والخارجي، والنزوح الداخلي تحديدا يعني عدد من الصحفيات موجودين في أماكن نائية بعيدة بتفتقر لأبسط المقومات الممكن من خلالها الصحفية تواصل في عمل الصحفي أو تتحصل على فرصة لتواصل عملها. العدد الأكبر من الصحفيات هن لا يعملن الآن ولا يواصلن العمل في مهنة الصحافة، ده طبعا من الجانب ممكن نقول الاجتماعي، وده بيخلي إنه أوضاعهم الاقتصادية أوضاع مزرية يعني أوضاع معدمة، وهم ما بيتحصلوا على الاستقلال الاقتصادي اللي بيخليهم أو بيمكنهم من إنهم هم يعيشوا يعني بشكل طبيعي. عدد قليل من الصحفيات اللي هم ممكن الخاصة السنجل يعني اللي هم ممكن إنهم هم يقدروا يسافروا عشان يتحصلوا على فرص أو عشان يتواجدوا في أماكن يقدروا من خلال العمل، ودي قاعد تكون ذاتها مجازفة كبيرة يعني أنت لو ما ضمنت فرصة بتاعت عمل في مكان ما أو ضمنت أنك أنت حتكون مستقر مهنيا ما حتقدر يعني تتخذ قرار أنك تخرج إلى منطقة تستطيع من وتبعد عن أسرتك لتستطيع العمل.
1: أستاذة إيمان، أنتوا كنقابة صحفيين شنو الانتهاكات اللي قدرتوا ترصدوها بحق الصحفيات السودانيات؟
3: من ناحية الانتهاكات طبعا تعرضنا الصحفيات يعني لا يعملنا إلى صنوف متعددة من الانتهاكات، كل أنواع الانتهاكات ابتداء من القتل تعرضنا الصحفيات لها، ولكن أكثر أنواع الانتهاكات التي نجد فيها أعداد الصحفيات أكبر من الصحفيين هو الانتهاكات الرقمية، حملات التشويه الرقمي، نشر الصور، التهديدات. النقابة رصدت ما لا يقل عن 100 تهديد يعني هي تندرج في التهديدات الرقمية، وهي يعني تأخذ أشكال مختلفة. أكثر من 50% هي موجهة إلى الصحفيات، حملات التشويه ومحاولة تكميم الأفواه والاتهامات الجزافية التي يعني يتم إطلاقها وضغط يعني الصحفيات بها، هي يعني تتم بشكل رقمي وموجودة بشكل كبير على مستوى فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتم الضغط على الصحفيات بشكل أكبر عن طريق الحملات التشويه الرقمية، وأنا يعني نطلق عليها هذا المسمى. هي يعني مختلفة الأشكال، هنالك تهديدات تأتي في شكل الرسائل، هنالك يعني حملات يتم إطلاقها بشكل ممنهج، عدد من الحسابات الوهمية أحيانا وتدخل فيها حسابات أخرى معروفة، يعني لو حاولنا أن نحصي يعني أعداد الصحفيات التي تعرضنا إلى هذا وتم إبلاغ النقابة يعني بهذه الانتهاكات العدد كبير، وهو يعني ليس العدد الحقيقي لأن هنالك بعض الصحفيات يعني لم يبلغنا النقابة بهذا النوع من الانتهاك.
1: شكرا جزيلا أستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، والشكر عبرك موصول للأستاذة لمياء الجيلي من شبكة صحفيات إعلاميات سودانيات، وأيضا الشكر موصول للأستاذة الصحفية حواء أحمد واللي شاركتنا معاناتها والانتهاكات التي طالتها. وإلى أن نلتقيكم المستمعون الكرام الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حادي سوى دعم سريع، ننقل انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكل من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكيرينكيرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاط يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا أن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح أن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين وضع عصاب 100 من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة أن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجوله دي حنستمع للمواد التاليه: اليونيسيف تقول انها لن تقلص اعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأبطال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأبطال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بتجاي فادة من حكومة وطوالي تأخذها بحزافيرها، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة لأثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فلما تيجي للتحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تأكد من إن فعلا أثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدانة لجامعة عربية. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن أو رواية أحادية طوال الدعم الجامعة العربية تأخذ إدانة، يعني أنا أفتكر هذا لا يستقيم، حتى القانون الدولي ما يستقيم. ما لم تتوثق يجب لك التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدأ الحق برضو على هذا الجامعة العربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني الجامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلها في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام؟ دي كلها طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها دي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاتسة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير، المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيو أبوجة وانو أبوجة تو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات دي تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط للعمل في الجامعة، العمل عملت بوساطة من الجامعة العربية توصلت بهناي وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوال اللوبة، كل اتفاقات العمل دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعة العربية طبعا نحمد لنا هي في الخماسية، يعني نحمد لنا انضمت الخماسية يعني حل النزاع في السودان، دي حاجة بتقريبا تحمد لها. أنا في نادي جهدي يعني دولي ما جهدي حق أي براء، هي ضمن الأربعة الآخرين يسمى بالمدن الخماسية، ويحمد لها ذلك يعني إن شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام، لأن النزاعات دائما يوصل فيها من سلام يعني في أغلب الأحيان. لا بد السودان يقدم شكل من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد الجامعة العربية حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل الأولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير من المدارس تخرج عن الخدمه ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرجوا من هذا القطاع كثيرين كثيرين، وده اشرنا لهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني، ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا هو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرب بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني، مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجرائي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات والكلام معلوم للجميع، واشيرنا لذلك في وقته يعني انه والله برضو نفس الخطأ يتكرر، حاشر له بعد شوية انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقم كده بتاريخ كده رقم كده معروف يعني، عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح،
3: هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه يعني معروفه يعني. ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل لها. دلوقتي لا، احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي. بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلست في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، انه ما في خطاب طلع ولا في نشر صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولاية الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
0: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام، لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته، ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني

0: نعتبره مطمئن جدا، وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
2: شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن الخروج بتاعك المجيشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي السبب لهم مشاكل كبيرة، والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقول له حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السودان، هم محتاجين لهم. فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة، وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق. هم ذاتهم بيجوا حيارة، وحيرتهم دي انعكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت حيا. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوبزول بقى أيان ما في له علاج صراحة إلا بقروشه. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لها بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجال الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجا أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما بيوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم من انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاض 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بالغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون. وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين والعصاب اللي هي من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان. وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قراراً بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طواري دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد يعني أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بياناتنا عنصرية، ما في بياناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا إحنا كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده قلنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، وأنا شايف أنه الفنان المفروض طول ما أدخلك أنه فنان افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته ثانيه افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا، يعني عوالم ثانيه بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، انه يعني انه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا انا اقصد استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع اللقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنية اللي دعمل إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني ما خلاص وقت القصة دي وقفت لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمه السامحه بالاجتهاد الكويس من اجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجه دي في في في في, في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب انه يغنون السمح، حب انه يمشي يسهو لانه يوقفوا يعني. دي مسؤوليه كبيره جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحه يعني، ما نتجاهل. انا بتمنى انه الناس يكون ده موضوع بيتكت الفتره الجايه.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اظن انا قربنا. شايفين الله هناك؟ شايف معي؟
1: انا هون وصلت محطة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا. انا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، انا لسه ما جيت. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: هل الله كريم علينا؟ نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Bon, bon. يا قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح لي كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا
0: أخي أنت لمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي اختار لنا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتين تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البدري يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اساتهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي

0: تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين، ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026. مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم بالمسيرات على مدينة الضعين عصر أمس. القوات المسلحة تشن غصفا جويا على الخوي ومناطق أخرى في غرب كردفان. هجوم بطائرة مسيرة على كرموي بشمال دارفور يوم أمس يؤدي لاحتراق 3 مركبات وإصابات وسط المدنيين. طائرة مسيرة تستهدف مخزنا للأدوية وعربة بوكس بمدينة الجنينة بغرب دارفور. الباشا طبيق إعلان السافنة الانشقاق يمثل تطورا متوقعا في سياق التحولات التي تشهدها الحركات المسلحة. محامو الطوارئ انتقال القيادات بين أطراف النزاع لا يعفيها من المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة. تحالف صموت يعلن رفضه مخططات تقسيم السودان وتفتيت البلاد. مبادرة السفير نور الدين ساتي تحذر من مخاطر تقسيم البلاد وتدعو لتصحيح العلاقات بين المركز وبقية الأقاليم. الأمين العام للأمم المتحدة الحرب في السودان تمزق البلاد والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا. الإمارات والنمسا يتفقان على ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان بعيدا عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة. وزير الخارجية الأثيوبي يعقد اجتماعا مع نظيره الأمريكي ومسعد بولوس تبحث الجهود الدولية لتسهيل هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وزير الخارجية الأمريكي نركز في السودان على وقف إنساني لإطلاق النار مع التأكيد على التواصل لاتفاق أوسع. مسعد بولوس ملف السودان مهم لدى ترامب ونتواصل مع طيف واسع من المجتمع السوداني المدني. رئيس وزراء تأسيس يصدر قرارا بإنشاء مجلس العملة الانتقالي لتنظيم إدارة تداول العملة داخل البلاد. الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السودان دون إدانة أثيوبيا بشكل علني. تركيا تدين الهجوم بمسيرات على الخرطوم بعد أسبوع من وقوع الهجمات. باب الفاتيكان خلال مباحثات مع الدكتور كامل إدريس يؤكد دعمه لمبادرة السلام ووقف الحرب. سكان حي العامرية بكسلة ينظمون مسيرة سلمية احتجاجا على بيع ساحة رئيسية. 1290 تلميذ وتلميذة يجلسوا لامتحانات الشهادة المتوسطة بمدينة بنغازي شرق ليبيا تزامنا مع ولاية الجزيرة. إعادة التيار الكهربائي إلى السوق الشعبي الخرطوم لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. وفاة 4 مواطنين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق المرور السريع بورسودان هيا. تفشي حميات غامضة في معسكر جاجا بشرق تشات تتسبب في عدد من حالات الوفاة. تدمير عدد كبير من المنازل في 3 حرائق بمعسكر أدري الحدودي في شرق تشات. حريق في معسكر مسل في محلية طويلة يوم الأحد الماضي يقضي على 42 منزل. تسجيل 81 إصابة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل يوم الأحد الماضي. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات، هو كان ذات قبال 85، يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين وضع عصاب المياه من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشرب، سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان. وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه، فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص
7: والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دابنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنجا على فيسبوك راديو دابنجا السودان. راديو دابنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. اليونيسيف تقول إنها لن تقلص أعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
1: تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
0: لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
2: الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
0: اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
3: إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
0: انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
4: كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
0: واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
5: لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
7: For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
1: بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
7: UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
1: بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بزويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
0: أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
2: طبعا كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني اصلا في منظمه بتجي فاده من حكومه وطوارئ تاخذها بحذافيرها، لكن الجامعه العربيه يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومه السودانيه وتعمل اداره الحكومه على اثيوبيا ما لم تتوثق تعمل التحقيق او فتن التحقيق الدوليه. طبعا المشكله انه حكومه السودان ذاتها مشكلتها انه ما بيد يعني التحقيق تخش يعني، فلما تيجي للتحقيق الدوليه افريقيه او حتى عربيه تعمل التحقيق تتاكد من ان فعلا اثيوبيا اعتدت، وبالتالي يعني تحصل ادانه لجامعه عربيه. لكن ما ممكن طبعا من يعني فيرشن او روايه احاديه طوالي الدعم الجامعه العربيه تاخذ ادانه، يعني انا افتكر هذا لا يستقيم، حتى الوغانو الدولي ما يستغيب، ما لم تتوثق يجب لك التحقيق أكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبالتالي الحق برضو على هي ذات جامعة عربية أساسا ما حدلت قبل كده، يعني جامعة دي جامعة كساح، جامعة مهيضة الجناح، جامعة أصلا في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين دولة عربية. يعني أصلا نهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني اطراف عربيه، اللي هي حس عندك ليبيا وعندك السودان يعني، تمام، دي كلها اطراف طرفين في الجامعه العربيه، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي اخر، ثلاثه دول عربيه فيها نزاعات اصلهم، وحتى الصومال دول الصومال برضو عضو في المؤسسه في الجامعه العربيه، ما حصل يعني عملت اي حسن لاي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت اي حسنان في اي منطقه. يعني حصل انه كل اتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري لسببها دي كانت برعايه امريكيه وهي سلاسل الامبراطور، وكل الاتفاقات الجاتسه والنباشه كلها وساطه امريكيه ولا غير المهم برعايه امريكيه اسرائيليه حتى كمان. وعندك انت برضه هنا كمان يعني أيوة أبو جوان وأبو جاتو كلها دي كلها يعني كلها الاتفاقية تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وساطة ثنائية من الدوحة. فأصلا كل الاتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوان لوبة، كل الاتفاقات اللي عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كانت الجامعة العربية طرف فيها عدل الطرف. بس هسه الجامعه العربيه طبعا نحمد لنا هي في الخماسيه، يعني نحمد لنا انضمت الخماسيه يعني حل النزاع في السودان، دي حاجه بتقدر تحمد لها لنا. انا في نادي يهودي يعني دولي ما يهودي حق اي براء، هي ضمن الاربعه الاخرين يسمى بالمدن الخماسيه، ويحمد لها ذلك يعني ان شاء الله تنجح يعني. لكن انا اكرر مره اخرى الجامعه العربيه لا يمكن ان تدين اثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم اما هي تعمل لجنه التحقيق او تجي التحقيق الدوليه او مثلا ترفع الدوله من سلام، لانه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام يعني في اغلب الاحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حق هذا الموضوع. اذا حصل اداره من سلام بالتاكيد جامعه عربيه حدين يعني.
0: طالب اتحاد المدارس الخاصه الدوله الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل الأولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
8: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا وكمان سعيد انه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وانا احد اعضاء اتحاد اصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، انا الامين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية. كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة. وظلنا أن نردد هذا باستمرار، ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني، وتضاعف الأموال والأرقام يعني، وحتى المدارس احيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمه ما بتقدر لانها ما بتوفر هي مبالغ بحيث انها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا، كثير بيخرجوا من هذا القطاع كثيرين وده اشرنا اليهم، لكن لا حياه لمن تنادي يعني ما في استجابه واضح، ويظل الامر على حاله انه احنا هو تؤخذ الاموال هكذا. القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المغرب بتاعت الصف السادس، هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية. أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات اخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجرائي، وحدث فيها ما حدث من اخفاقات وهكذا، الكلام معلوم للجميع واشيرنا لذلك في وقته يعني انه والله برضو نفس الخطأ يتكرر، حاشر له بعد شوية انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إداريا ما صحيحة،
3: هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة, أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها. دلوقتي لا, إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي. بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس, بتلقاه في الواتساب, بتلقاه في جهات مختلفة, وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني, والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة, نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم, واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية, والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير, والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني ما في. ما والله حسب إفادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني, إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد, والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين اللي نشتغلوا وكذا, وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا, هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني, وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني, حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني, انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات, ما فيش, ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب, حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7, والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى.
0: انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض, ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى, وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته, ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى, الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
0: يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر بودويل بشمال بحر الغزال.
5: شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار دول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الخزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدوم عدس وزيت وكده بقى بدوم قروش اللي هو بقى 85 جنيه

0: لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا، خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين، وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يدو 300,000 جنيه جنوب سوداني. لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85، يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا، خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الإذن الخروج بتاعك المجيشن وين، وهو عنده بطاقة دي بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي سبب لهم مشاكل كبيرة، والله حقيقة الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص، لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام فودية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقوله حياة بسيطة خالص، لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيقوا بيشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب سوداني، هم محتاج لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة، وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق، هم ذاتهم بيقوا حيارة، وحيرتهم دي انأكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص، قالوا يا موت حياة. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه، بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقى أيان ما في له علاج صراحة إلا بقروشه. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجانب الجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافرنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين، أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة اسمها دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنا النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد أن يقدم شكر من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقفة احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بالغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية، محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل وأم درمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع كنترين ضلي عصاب اللي من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشرب سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان. وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتآكل أجزاء المضخات، ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن طاعات الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طواري دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكا المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دابنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعيش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين للشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أظن أنا تغربنا شايفين النار هناك شايف معي؟
1: أنا هيون وصلت محط الطشاش من التحمل الهناك ما شايف ولا سامع أي حاجة
0: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا أنا خايف الشافة اللي يصحى السوي أنا لسه ما جيب إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه
1: الله كريم علينا نصل ما نمر مولي صلى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي

0: Allez, allez. Ma. Ma. Ta. Allez. Ma. Ta.
1: Oui, oui. هاي هاي بسم الله يا أخوي مالك؟ الحين ما طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها؟ أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: أنا سرحت سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة، ألاقي أصحابي أقول له شنو؟ أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي، مشينا مشينا، أنت عارف مشينا كابتين؟ تعبان يا أخ من المشي، كده الصباح أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوضة السامي
3: على راديو دبنجا
2: في السودان.
3: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
5: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون ايد واحده، لانه النغابه بتضمنا والنغابه بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيره نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الازرق، النيل الابيض، الدمازين، القضارف، البحر الاحمر، وعبره. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهم، لان انا امهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. انه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، انا الان دار 6 الاكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات. تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول البيجاء يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات. كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي. يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
4: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
6: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا مع بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل. عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التحافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
4: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
7: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبي والسيرة، الحدايين، البوشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، والسافن يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوما على الأقل و 12 هجوما على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
1: أنا متحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا من اليوم الاثنين، أنا 2026 11 مايو أنا برا من حاجة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
0: أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجة أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: جامعة عربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شغلة من سلام. إذا حصل لدالة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4,600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
0: شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
4: حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
0: تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين إيراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
5: سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين ولي عصاب بمية من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
0: من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قرارا بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف هذا الخصوص
7: والجانب بتعلم الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
11: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز مقدرتي فيه. يعني
10: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الاثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا. وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغاب الصوت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
12: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ذا، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرص شديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
10: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج منفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
12: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصة إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق
11: من الجهة المنحتني التسريح كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي هلاكتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مغبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
10: أستاذ حسين الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
11: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق
12: في وسط الخرطوم ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
10: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجة يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل.

0: لازم استمرار القلم.
1: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
0: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
1: عملت شنو يعني؟
0: اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي: رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
1: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قهه مزمنه وقهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حسنا احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتسب مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتسب مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب بيه الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026. مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم بالمسيرات على مدينة الضعين عصر أمس. القوات المسلحة تشن غصفا جويا على الخوي ومناطق أخرى في غرب كردفان. هجوم بطائرة مسيرة على كرموي بشمال دارفور يوم أمس يؤدي لاحتراق 3 مركبات وإصابات وسط المدنيين. طائرة مسيرة تستهدف مخزنا للأدوية وعربة بوكس بمدينة الجنينة بغرب دارفور. الباشا طبيق إعلان السافنة الانشقاق يمثل تطورا متوقعا في سياق التحولات التي تشهدها الحركات المسلحة. محامو الطوارئ انتقال القيادات بين أطراف النزاع لا يعفيها من المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة. تحالف صموت يعلن رفضه مخططات تقسيم السودان وتفتيت البلاد. مبادرة السفير نور الدين ساتي تحذر من مخاطر تقسيم البلاد وتدعو لتصحيح العلاقات بين المركز وبقية الأقاليم. الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب في السودان تمزق البلاد والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا. الإمارات والنمسا يتفقان على ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان بعيدا عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة. وزير الخارجية الأثيوبي يعقد اجتماعا مع نظيره الأمريكي ومسعد بولوس تبحث الجهود الدولية لتسهيل هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وزير الخارجية الأمريكي: نركز في السودان على وقف إنساني لإطلاق النار مع التأكيد على التواصل لاتفاق أوسع. مسعد بولوس: ملف السودان مهم لدى ترامب ونتواصل مع طيف واسع من المجتمع السوداني المدني. رئيس وزراء تأسيس يصدر قرارا بإنشاء مجلس العملة الانتقالي لتنظيم إدارة تداول العملة داخل البلاد. الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السودان دون إدانة أثيوبيا بشكل علني. تركيا تدين الهجوم بمسيرات على الخرطوم بعد أسبوع من وقوع الهجمات. باب الفاتيكان خلال مباحثات مع الدكتور كامل إدريس يؤكد دعمه لمبادرة السلام ووقف الحرب. سكان حي العامرية بكسلة ينظمون مسيرة سلمية احتجاجا على بيع ساحة رئيسية. 1290 تلميذ وتلميذة يجلسوا لامتحانات الشهادة المتوسطة بمدينة بنغازي شرق ليبيا تزامنا مع ولاية الجزيرة. إعادة التيار الكهربائي إلى السوق الشعبي الخرطوم لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. وفاة 4 مواطنين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق المرور السريع بورسودان هيا. تفشي حميات غامضة في معسكر جاجا بشرق تشات تتسبب في عدد من حالات الوفاة. تدمير عدد كبير من المنازل في 3 حرائق بمعسكر أدري الحدودي في شرق تشات. حريق في معسكر مسل في محلية طويلة يوم الأحد الماضي يقضي على 42 منزل. تسجيل 81 إصابة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل يوم الأحد الماضي. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورناي هاي استهدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وإنهم جرى ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الججة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله تزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرعي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحائي انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واقتادته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، ما بنساهم ما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي ب بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنمر عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهده من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه. بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل.

0: حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف.
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلين أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضية. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صموت يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محلة كورناي هاي السلف مزارع بيكو جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وإنهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلط كادوغلي الكويك في النصر رحمة الله تعشاه أخوانا، وده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الجيجة الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله، ده الظلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تقنع سلطة بورسودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسير امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنغا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارة أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلة أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلة مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين ثلاثة صباحا، مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة، وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها. يعني الناس التانين ما اتضرروا، الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا، يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمنها في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري، وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير الرسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل بخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق، واقتصاد مستقر نسبيا، ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم

0: السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
1: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم. ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعيننا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
3: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل

0: في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق، طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة، تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
1: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟ طيب
0: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقت أغنام، فكان ربما يمكن يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس الشدوم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
1: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورناي هاي استدفوا مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرية وإنهم جرى ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين سكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه، وأنه ده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الججة، الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي كادوغلي الله أكبر، الله ده الظلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بإنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك بدنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشاد خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنغا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبوراي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلة أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلة مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.

0: الأعزاء متابعي راديو تبنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو تبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
1: على راديو دبنغا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنغا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
3: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معاك مخاطر.
2: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
3: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة في الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
2: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
3: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضو فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الإقليم، فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المحل المتقدم.
2: في حال توقف الحرب ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
3: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعاً الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة

0: بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة يعني. المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي ما فيه أي حق يعني، إنه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دول الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها

0: عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026. مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم بالمسيرات على مدينة الضعين عصر أمس. القوات المسلحة تشن غصفا جويا على الخوي ومناطق أخرى في غرب كردفان. هجوم بطائرة مسيرة على كرموي بشمال دارفور يوم أمس يؤدي لاحتراق 3 مركبات وإصابات وسط المدنيين. طائرة مسيرة تستهدف مخزنا للأدوية وعربة بوكس بمدينة الجنينة بغرب دارفور. الباشا طبيق إعلان السافنة الانشقاق يمثل تطورا متوقعا في سياق التحولات التي تشهدها الحركات المسلحة. محامو الطوارئ انتقال القيادات بين أطراف النزاع لا يعفيها من المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة. تحالف صموت يعلن رفضه مخططات تقسيم السودان وتفتيت البلاد. مبادرة السفير نور الدين ساتي تحذر من مخاطر تقسيم البلاد وتدعو لتصحيح العلاقات بين المركز وبقية الأقاليم. الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب في السودان تمزق البلاد والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا. الإمارات والنمسا يتفقان على ضرورة تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان بعيدا عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة. وزير الخارجية الأثيوبي يعقد اجتماعا مع نظيره الأمريكي ومسعد بولوس تبحث الجهود الدولية لتسهيل هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وزير الخارجية الأمريكي: نركز في السودان على وقف إنساني لإطلاق النار مع التأكيد على التواصل لاتفاق أوسع. مسعد بولوس: ملف السودان مهم لدى ترامب ونتواصل مع طيف واسع من المجتمع السوداني المدني. رئيس وزراء تأسيس يصدر قرارا بإنشاء مجلس العملة الانتقالي لتنظيم إدارة تداول العملة داخل البلاد. الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السودان دون إدانة أثيوبيا بشكل علني. تركيا تدين الهجوم بمسيرات على الخرطوم بعد أسبوع من وقوع الهجمات. باب الفاتيكان خلال مباحثات مع الدكتور كامل إدريس يؤكد دعمه لمبادرة السلام ووقف الحرب. سكان حي العامرية بكسلة ينظمون مسيرة سلمية احتجاجا على بيع ساحة رئيسية. 1290 تلميذ وتلميذة يجلسون لامتحانات الشهادة المتوسطة بمدينة بنغازي شرق ليبيا تزامنا مع ولاية الجزيرة. إعادة التيار الكهربائي إلى السوق الشعبي الخرطوم لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. وفاة 4 مواطنين من أسرة واحدة في حادث مروري بطريق المرور السريع بورسودان هيا. تفشي حميات غامضة في معسكر جاجا بشرق تشات تتسبب في عدد من حالات الوفاة. تدمير عدد كبير من المنازل في 3 حرائق بمعسكر أدري الحدودي في شرق تشات. حريق في معسكر مسل في محلية طويلة يوم الأحد الماضي يقضي على 42 منزل. تسجيل 81 إصابة بحمى الضنك في ولاية نهر النيل يوم الأحد الماضي. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورناي هاي استهدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وإنهم جرى ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين سكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول علي الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه وانا وده الزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله ده الزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلة أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلة مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما اتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه، والدانة برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة، يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ، للحقيقة مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا، يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي عبرنا عن هذا الشيء. يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني. فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة، يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري. وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغنى سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب التي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية التي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير رسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه، فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب: انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم. ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها وكذلك

0: والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات الدكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
1: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعل قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا.

0: جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي يعني، إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني. لكن ده الدرب الأصعب والدرب مسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي إن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات اتطرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور يعني، يعني بدأت من الزمن ذاك، من انه يا اخي يعني المنطقه دول سهلنا في دارفور دي يا جماعه، الحاصل شنو يعني؟ فمفترض انه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في امان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدا من بدري. فدي كانت السكه بالنسبه لي انا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي انه انا طول ما انا فنان، من حقي انه انا اكون انسان كويس في مجتمعي بشكل طيب يعني، بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسه. فعلي انه انا اوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى محبه وسلام. فحبيت السكه دي رغم صعوبتها.
1: استاذ محمد الفاتح، يعني هل الاغنيه او القصيده الان هي يعني عندها المقدره انها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ اول كلمه
0: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة يعني، لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة، أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة لها أثر.
1: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
0: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام يعني، دائما يعني ما يعني المفروض عليك أنك أنت تقول الكلام السمع، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي أنا شايفه، أنا شايف أنه الفنان ده مفروض طول ما أدخلك أنه فنان، افترض أنه أنت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات يعني، في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته ثانيه افضل يعني، لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبه يعني بيحتفوا به جدا يعني، العوالم ثانيه بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
1: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين او مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الان يعني خلاص السودان كله الان ما كانت الوحدة الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة، اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات. أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
0: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، إنه الناس تتماسك بشكل كويس. يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، ف يعني وصل الكلام. يعني
1: لا أنا أقصد، يا أستاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي، بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
0: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي اتعملت دي إن شاء الله.
1: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة، يعني مثلا النساء والأطفال وكده، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال، باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده، باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
0: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
1: طيب أستاذ، حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف، يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكده، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
0: والله أنا كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك، يعني ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا، إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد، يعني عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في راسها، يعني ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا، ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان، ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي، وعندهم حب انه يغنوا الغنى السمح، حب انه يمشي يسهو، لانه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني ما نغض الطرف عنها صراحة، يعني ما نتجاهل. انا بتمنى انه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام، كان ذلكم هو الفنان محمد الفاتح زول، الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورنوي هاي سيدف مزارع جيبا جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وعندهم جرعة هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تعشاه وانا وتزلط دزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله دزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغنى سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بين وجهة الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنغا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل والمواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وضمن الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إذا الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف

0: بعوضة اسمها الإيدس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيدس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة باقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عاديه لحمى الضنك نزيفيه، ودي واحده من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبه في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئه يحصل صعوبه في التنفس. يا جماعه لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش

0: شديد ونزيف، سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح، هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللسة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة. وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بخش في صدمه. وزي ما قلت لهم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة الباعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي الباعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة الباعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورنر هاي سلف مزارع كيف جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكره هاي وإنهم جراد هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاخ وانا، وده الظلط ده الظلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي، وشايفين الجيجة الله أكبر، الله شايفين القوة الجرارة دي، تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي، الله أكبر الله ده الظلط الله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تقنع سلطة بورسودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسير امتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال اللاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنغا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنغا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفت إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعملية سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبوراي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: نظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في حي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما اتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على المواطنين، لأن الرايش بتاعة الدانة اصطدم بالحيطة بتاعة الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع، بهذه المؤتمرات أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق، وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم المسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة، ولكن كما يرتقون السودانيون نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دار

0: هو اللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما استمرار القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
1: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
2: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير الرسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه. فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل وخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب، انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس

0: عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
1: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
2: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات. ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات. ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
1: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: آدم.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يوزع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه دوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني به. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بقوله يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة، دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده نقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة هو أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا، يعني وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه نحن كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بياناتنا عنصرية، ما في بياناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا، يعني من بداياته إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده، في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي أن إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السامح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني أنا المنطقة دولنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعوي، غنى محبة وسلام. فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟ أول كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقيت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام، يعني عرفت. فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أن تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية؟ يعني
1: شوف، أنا قاعد أؤمن تماما بأنه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السمح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، وانا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانية افضل، يعني لبرهات افضل. بالمناسبه الغنى اللي له علاقه بالمجتمع ده، اللي له علاقه بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا، يعني العوالم كانت بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او او او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة كانت موجودة، أو الكتلة البشرية كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت يعني اتعملت كمية بتاع أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر يعني، حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا أنا أقصد أستاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاعت لقاء، ولا من خلال بسكم بتبسوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الان الميديا، يعني الوسيط الان بقى الميديا، ويبص الحاجه السمحه دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي عملت إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم لهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم لهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكده باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: أيوة كيف يعني حتى الغناء اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقة بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئة معينة، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغناء، قاعدين نغني بتعمل أغنيات.
0: طيب أستاذ حقيقة نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا كلمة بقولها وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا احنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السمحة بالاجتهاد الكويس من أجل من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده يجي في فلان. ما لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنون السمح، حب إنه يمشي يسهو لأنه يوقفوا يعني. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بتكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زول الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفعي جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، محل الكورناي هاي استهدف مزارع جيكو جاي بلر مزارع عربة تجارع وتكرع هاي وإنهم جرع ذاته.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن ظلت كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تغشاه وانا وتزلط تزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الججة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله تزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة تأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في إنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجلس الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحياة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها. بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة تأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة تأسيس لهيكل جهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنة للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أمدودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
7: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن ذويه لم يعرفوا عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أمدودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
9: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد، بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها، كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع، وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طوية إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
7: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة، سبع ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن، لأن أنا أمهن الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا بالقداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا، ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة، ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا، الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
6: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
8: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد. إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونيا.
6: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
9: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو

0: يقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد. وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث اعتقد ان نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية، التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ مويس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قتلى وجرحى في هجمات بطائرات مسيرة على الضعين والجنين وكرنوي بدارفور، وغصف مدفع جديد على الدلنج. تحالف صمود يحذر من تقسيم السودان، ومسعد بولس يقول إن الدعم الخارجي لطرفي الحرب أدى إلى استمرارها. حرائق تقضي على عشرات المنازل في شمال وشرق دارفور وشرق تشاد، وحميات غامضة تنتشر في معسكرين بشرق تشاد. استئناف المطابخ الجماعية في مراكز إيواء نيالة، واحتجاجات في كسلة رفضا لبيع ساحة عامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تعرضت مدينة الضعين لهجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بحي المطار والعرب وسط المدينة. وأفاد الصحفي محمد صالح البشير من مدينة الضعين بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش استهدفت فجر اليوم عددا من الأحياء السكنية، وأوضح أن صاروخين سقطا على منزلين في حي المطار، فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل في حي العرب، ما أدى إلى تدمير المنازل الثلاثة. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت ثلاثة صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية.
0: وفي السياق قال تحالف تأسيس إن طائرة مسيرة استهدفت عصر أمس الاثنين عربة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة الجلابي على الطريق بين مدينتي الضعين وعديلة، وأشار إلى أن الغصف أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين. وحمل التحالف في بيان القوات المسلحة المسؤولية عن الحادثين. وفي غرب دارفور تعرضت مدينة الجنينة لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عدة، من بينها مخزن للأدوية وعربة بوكس. وفي كرنوي بشمال دارفور كشف شهود عيان عن غصف بطائرة مسيرة صباح أمس أدى إلى حرق 3 مركبات وإصابة 7 أشخاص بجروح. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: هذا هو مدينة كرنوي، وهل الكورناي هاي استهدف مزارع جيبا جاي بلر مزارع عربة تجارة وتكرة هاي وعندهم جرعة هذا.
0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع مسنودة بعناصر من قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نفذت اليوم الثلاثاء غصفا مدفعيا مكثفا على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وبحسب المصادر أسفر الغصف عن سقوط قتلى وجرحى وسط حالة من الذعر والهلع بين السكان. من جهتهم قال جنود في قوات الدعم السريع إنهم تمكنوا من قطع الطريق بين كادوغلي والكويك يوم أمس الاثنين. وأضاف أحد الجنود في هذا الخصوص:
3: اللواء الأول على الفضل الآن زلط كادوغلي الكويك في النص رحمة الله تعشاه وانا وتزلط دزلط لأي فلنجاي عارفين المعالم دي وشايفين الجيجة الله أكبر الله شايفين القوة الجرارة دي تاني ماشي كادوغلي ماشي ماشي كادوغلي ماشي الله أكبر الله دزلط والله.
0: شنت مسيرات تابعة للجيش السوداني يوم أمس الاثنين غصفا مكثفا على منطقة الخوي بولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأفادت مصادر ميدانية بوجود احتشاد عسكري كبير لقوات الدعم السريع في منطقة جبل أبو سنون الواقعة غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود من ما وصفه بمخططات تقسيم السودان.

0: مشير إلى أن الواقع يعكس وجود تقسيم إداري في ظل واقع عسكري، معبرا عن قلقه من محاولات فرض هدنة في غياب أي عملية سياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف دكتور بكر جاك لراديو دبنجا إن توجيه المنظمات الدولية من قبل حكومة التأسيس بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني يمثل واقعا تقسيميا إداريا في أعقاب فشل مبادرة طلاب الشهادة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية، فشلت في إنها تقنع سلطة بور السودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينه وجسر الامتحان. فالواقع العملي بيقول إنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا، قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم.
0: قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدولة العربية والأفريقية إنه بحث مع وزير الخارجية الأثيوبي الجهود الدولية الرامية إلى تسيير هدنة إنسانية وتحقيق سلام دائم في السودان. وأكد مسعد بولوس في تصريحات أن ملف السودان مهم لدى الرئيس دونالد ترامب، مشير إلى أنهم يتواصلون مع طيف واسع من المجتمع المدني السوداني بهدف التوصل إلى حكومة مدنية مستقلة عبر الحوار السوداني. كما أكد أن الدعم الدولي لطرفي الحرب أدى إلى إطالة الصراع، ووصف مؤتمر برلين بأنه تقدم مهم جدا في مسار الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه المرة كان هناك قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع.
0: أدانت الإمارات والنمسا الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وشدت رئيس الإمارات محمد بن زايد ومستشار النمسا كريستيان شتوكر في بيان مشترك خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات يوم أمس على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية شاملة ومستقلة تماما عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. قالت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان لراديو دبنجا إن دور المجتمع الإنساني يتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مضيفة أنه يجب ألا تسيس هذه الأعمال. جاء ذلك في إطار التعليق على المهلة التي حددتها حكومة التأسيس لتسجيل المنظمات والوكالات الأممية والتي تنتهي يوم الخميس المقبل. أكد اللواء شرطة متقاعد الدكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن قوات الدعم السريع بدأت تتجه نحو إنشاء مؤسسات موازية للدولة، وذلك في سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية. وقال عباس لراديو دبنجا تعليقا على مساعي حكومة التأسيس لهيكل الجهاز الشرطة إن ذلك يأتي في إطار مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، محذرا من أن هذه الخطوة تثير إشكالات خطيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بمدينة نيالا استئناف عمل المطابخ المشتركة داخل عدد من مراكز الإيواء بعد توقف استمر عدة أشهر وتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين. وقالت الغرفة إن المطابخ التي تنفذها جمعية الاستجابة الإنسانية بدأت تقديم وجبات غذائية يومية بمراكز السافنة والمنارة والحميرة ومهيرة. قال لاجئون في شرق تشات إن حمية غامضة شبيهة بالسحاء انتشرت في معسكر غاغا وفرشنا للاجئين وتسببت في عدد من حالات الوفاة. وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن السلطات التعليمية بمعسكر غاغا اتخذت إجراءات احترازية لوقاية التلاميذ والطلاب المتكدسين في حجرات الدراسة. ومن جهة أخرى أدت 3 حرائق اندلعت في معسكر أدري للاجئين في شرق تشات خلال الأيام الماضية إلى تدمير عدد كبير من مساكن اللاجئين ومقتنياتهم. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن تحركات بعض الغادة بين أطراف الحرب لا تسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تظل قائمة. وأكدت المجموعة في بيان أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتكبت الانتهاكات في إطارها زمنيا وعمليا، كما يشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون. حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي عمر سيد أحمد من الآثار السالبة لإنهاء فترة استبدال العملة دون مرونة كافية، مشير إلى أن ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وضعف القطاع المصرفي قد يعيق قدرة المواطنين على استبدال أموالهم في الوقت المحدد. وقال إن ضعف الشمول المالي وتعطل الخدمات البنكية في مناطق واسعة من البلاد قد يؤديان إلى اتساع الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان خلال الأسبوع الجاري، وشملت عمليات اختطاف ونهب ممتلكات. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الدعم السريع شن هجوما على منطقة تيريا واختطف مواطنا، كما نهبت أثاث المواطنين في منطقة أم دودلي بمحلية الخوي. وأضافت في هذا الخصوص:
4: قامت قوات الدعم السريع خلال فترة هجوم على منطقة تريا واختطفت المواطن سالم سليمان واختطفته إلى جهة مجهولة، وحتى الآن زبيه لم يعرف عنه شيء. كما تعرضت أيضا مدينة الخوي لعمليات سرقة واستباحة. كما نفذت أيضا قوات الدعم السريع هجوم على منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي، فقامت بإغلاق شبكات الواي فاي وفرض رسوم على أصحاب هذه الشبكات.
0: اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين بحي المهاجر في الضعين، ما أسفر عن تضرر 60 منزل بصورة كلية. وأوضحت غرفة طوارئ حي المهاجر الإنسانية أن الحريق قضى على المنازل وعدد من الماشية والدواب وعربات الكارو والمواد الغذائية والسلع المنزلية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وهذا الحريق خلف أضرار كبيرة يعني في الممتلكات، بتتمثل في المأوى وبتتمثل في الحيوانات الماعز والحمير والخيل و المواد الغذائية المدخرة.
0: من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية عن اندلاع حريق في موقع تجمع النازحين في قرية كتور التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور يوم السبت، قضى على 33 مأوى وتضرر 7 مساكن جزئيا. وفي ذات السياق أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور باندلاع حريق صباح الأحد في معسكر مسل بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تضرر نحو 72 منزل ونزوح عشرات الأسر. انطلقت بمدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم أمس الأول امتحانات المرحلة المتوسطة تزامنا مع بداية الامتحانات بولاية الجزيرة، ويجلس للامتحانات هذا العام نحو 1290 تلميذ وتلميذة أغلبهم من الأسر السودانية اللاجئة في بنغازي. وأضاف القنصل في هذا الخصوص:
6: ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية، ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات.
0: منظم شباب حي العامرية في كسلة ووقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية رفضا لبيع ساحة عامة، وردت المشاركون في الوقفة هتافات أكدوا فيها أن الساحة التي تم بيعها هي الوحيدة في الحي، مطالبين حكومة الولاية بالتراجع عن البيع. وأضاف محتجون في هذا الخصوص:

0: تشهد منطقة تندلاي في ولاية كسلا أزمة خانقة في مياه الشرب، وحمل مواطنون الجهات المسؤولة في محلية ريف أروما وولاية كسلا مسؤولية الأزمة المتكررة سنوياً. الخبر الأخير في النشرة: فرضت السلطات الأوغندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة كامبالا بالتزامن مع مراسم تنصيب الرئيس يوري موسافيني وسط إغلاق عدد من الطرق الرئيسية. وفي السياق، دعت سفارة السودان في كامبالا أولياء أمور الطلاب السودانيين الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية لضمان وصول أبنائهم إلى مراكز الامتحانات في المواعيد المحددة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 12 مايو عام 2026، وحتتابعون خلال جولة اليوم القصف الجوي للجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بدارفور.
1: الجيش استهدف عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار.
0: تصريحات بوليس حول الجهود الدولية بشأن ملف السلام في السودان.
2: فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: تحذيرات من صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان.
3: في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إن تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني، ده واقع بتاع تقسيم إداري.
0: كما ستتابعون تحذيرات من قرار السلطات بشأن انتهاء مهلة استبدال العملة في 15 مايو الجاري.
4: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية.
0: هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالقصف الذي نفذه الجيش السوداني على مدينتي الجنينة والضعين بولايتي غرب وشرق دارفور مساء أمس وصباح اليوم، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات. وأفاد الصحفي محمد صالح بشير جولة السودان اليوم.
1: فعلا هو في مسير امبارح ضربت عدة مرات في مدينة الضعين 3 صباحا، مسيرات بتاعت الجيش استهدفت عدد من الأحياء بمدينة الضعين، سقطت 3 صواريخ، صاروخ وقع في بيت مواطن في حي المطار، والصاروخ الثاني وقع في بيت مواطن في حي العرب، وفي صاروخ سقط على منطقة خالية ما فيها سكن. السلامة يعني كل المنازل دي ما فيها أي أضرار بشرية. الصاروخ الأول في بحي المطار ده سقط في غرفة وقد الزنكي نزل جوا وينفجر، الأثر بقي داخل الغرفة دي نفسها، يعني الناس التانين ما يتضرروا. الكويسة الدنيا صيف، الناس بيرقدوا برا، ما في زول راقد في في في غرفة. نفس الحاجة حصلت في حي العرب، الغرفة اللي سقط فيها هي مخزن بتاع مواطن سقطت فيه الدانة، برضو اتفجرت، برضو ما في أثر في البيت كبير على الـ على الـ على المواطنين، لأن الرايش بتاعت الدانة اصطدم بالحيطة بتاعت الغرفة سقط فيها، لكن ما في أي خسائر بشرية.
0: اعتبر مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات أمس أن مؤتمر برلين في 15 أبريل الماضي شكل اختراقا كبيرا في ملف القضية السودانية. للمزيد من التوضيح نتابع جانب من تصريحات بوليس في هذا الشأن.
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، يعطيك العافية. الحقيقة مثل ما بتعرف كان في مؤخرا إنجاز يعتبر إنجاز مهم جدا في مؤتمر برلين، والإنجاز هو أنه قدرنا نتوصل لتأييد دولي واسع جدا وعريض لأول مرة يعني منذ اندلاع الحرب منذ 3 سنوات. نحن كلنا نعرف أنه كان هناك يعني تجارب سابقة بهذا الموضوع بهذه المؤتمرات، أكان في لندن أو في باريس، ولكن هذه المرة كان هناك على الأقل قدرنا نتوصل إلى هذا البيان المهم جدا يلي هو إعلان مبادئ للحقيقة، مبادئ الحل، مبادئ للوصول إلى حل نهائي في السودان، واللي هي مجموعة من 12 مبدأ تم التوافق عليها بالحقيقة أكبر يعني تأييد دولي على الإطلاق بهذا الموضوع. نحن بنعرف أنه يلي أصدروا هذا البيان بيتضمنوا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد والاتحاد الأوروبي وحوالي 17 أو 18 بلد آخر، الاتحاد الأوروبي طبعا وعدد من البلدان المهمة من ضمنها بلدان الرباعية وقطر وتركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية الأخرى. فهذا طبعا كان إنجاز جيد لأول مرة، ولكن العبرة في التطبيق. نحن نعرف أن هناك صعوبة كبرى بموضوع التطبيق.
0: وحول سير الجهود الدولية والإقليمية بغية التوصل إلى السلام في السودان، أكد بوليس وجود معوقات كبيرة تعترض هذه الجهود. وقال بوليس:
2: للأسف مثل ما بنعرف أن هناك دعم عسكري ودعم سياسي ودعم معنوي لا مثيل له للطرفين، يعني كلا الطرفين يتمتعان اليوم بدعم غير مسبوق. وكل ما يعني كل ما هذا الدعم استمر، كل ما كانت صعبة طبعا من هناك صعوبة كبرى بالوصول إلى أي نوع من هدنة أو أي نوع من وقف إطلاق نار أو أي نوع من حل سلمي لهذا النزاع. يعني إذا بنسمع اليوم الطرفين بيتكلموا بعضهم لحد الآن يتكلمون عن حل عسكري، وهذا شيء مؤسف جدا. نحن طبعا على تواصل دائم مع الطرفين ونسمع من كلا الطرفين كلام يعني مطمئن بعض الشيء، ولكن الواقع على الأرض هو مختلف. يعني الخطاب يلي عم نشهده اليوم هو خطاب يعني بيشجع على الاستمرار بهذا النزاع وبيشجع على ما يسمى الحل العسكري، اللي هو نحن كلنا بنعرف انه هو شبه مستحيل. يعني شفنا انه هذه الحرب دامت 3 سنين وليس هناك من اي مجال لحل عسكري لهذا الموضوع. حتى لو كان هناك حل عسكري، هل هذا هو المسار اللي السودانيين يريدون؟ اكيد لا. نحن على تواصل دائما مع المجتمع المدني السوداني اللي هو مجتمع متنوع جدا وكبير، وعلى تواصل مع عدد كبير من المجموعات والأشخاص والأفراد والأحزاب، وهي كلها طبعا تريد مسار مختلف كليا، مسار سلمي. هي هذه المجموعات تريد حوار وطني، حوار وطني يوصلنا إلى بر الأمان، إلى حل سلمي للموضوع وإلى انتقال سلمي لحكومة مدنية.
0: وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة بشأن الدعم الخارجي لطرفي النزاع بالسلاح، قال مسعد بوليس:
2: طبعا نحن على تواصل مع هذه الدول بشكل عام، وعلى عدد نحن على تواصل مع عدد كبير من هذه الدول، وهذا شيء مؤسف. طبعا استمرار هذا الدعم هو شيء مؤسف جدا. هلأ طبعا نحن مع الوصول إلى حل سلمي، لذلك نحن ندعم وهذه الدول تدعم مسار الحوار الوطني، وهذا شيء مهم جدا إجا من مؤتمر برلين. يعني هون إذا بدنا نتابع بموضوع البيان برلين، في هناك الشق السياسي اللي هو شق مهم جدا، وهذه العملية السياسية وهذا الحوار الوطني، هذا الشيء اللي ممكن يعني نمشي على هذا المسار للوصول إلى حل ما. ساعتها بنقدر نفرض من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المعنية، كانت الرباعية أو غير الرباعية. يعني هناك ما لازم ننسى أيضا المساعي المهمة جدا للخماسية يلي هي تتضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية والإيجاد، ونحن ندعم هذا المسار أيضا. فالحل الوحيد هو السير بهذا الحوار الوطني الجامع يلي هو مثل ما رأينا يعني هناك عدد كبير من اللقاءات والحوارات يلي عم تحصل من ضمن في دول أفريقية مجاورة للسودان، وهناك لقاءات أخرى في دول أوروبية مستمرة.
0: وحول رؤية الولايات المتحدة بشأن أدوار طرفي النزاع في السودان والقوى السياسية في المشاركة بالحكم بعد الحرب، قال بوليس:
2: نحن الحقيقة نؤمن بحل سوداني سوداني، ويعني سبق وعبرنا عن هذا الشيء بشكل واضح، خاصة ببيان برلين يلي هو مثل ما قلنا هو بيمثل آراء يعني عريضة من التأييد الدولي. عبرنا عن هذا الشيء، يجب أن يكون الحل سوداني سوداني. نحن مع ندعم ما يرتقون به السودانيين. هلأ إذا السودانيين وصلوا لتوافق، نحن مع ما يسمى المرحلة الانتقالية ومع الانتقال من هذا الحكم أو الواقع الحالي إلى حكم مدني، فحكم مدني ومستقل طبعا، يعني الهدف هو الوصول إلى حكومة مستقلة يعني ليست تابعة لأي طرف أو لأي مجموعة. ولكن كما يرتقون السودانيون، نحن ندعم هذا المسار السوداني السوداني، والقرار النهائي يعود للسودانيين. فإذا كان هناك من مرحلة انتقالية يكون فيها وجود للمجموعات الحالية، هذا شأن السودانيين. نحن ليس لدينا مانع لهذا الموضوع على أن نقدر نتوصل إلى هذه الحكومة المدنية المستقلة إن شاء الله.
0: حذر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود مما وصفه بمخططات تقسيم السودان، مشيرا إلى أن الواقع يعكس أن هناك تقسيم إداري في ظل واقع عسكري على الأرض. للمزيد من التوضيح نبقى مع تصريح دكتور بكري الجاك المتحدث الرسمي باسم تحالف صمود للجولة.
3: البيان الذي صدر من تحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود اليوم حول احتمال أن تنتهي أو المخططات لتقسيم البلاد، طبعا هو خلينا من المخططات، الواقع العمل اليومي الآن بيقول إنه في أكثر من يعني 5 ولايات في دارفور، ولاية في غربي كردفان، وبعض أجزاء من شمال كردفان وجنوب كردفان تحت سيطرة فاعل عسكري. وبالضرورة حتى ولو ما في ملامح لسلطة مدنية، في مشروع لتأسيس سلطة، وفي تعامل مع يعني حتى تم توجيه لكل المنظمات الدولية إنها تقوم بالتواصل مع هيئة الوصول الإنساني. ده واقع بتاع تقسيم إداري. بعد شوية حيكون في ضرورة شفنا القصة بتاعت المبادرة بتاعت الشهادة السودانية فشلت في أنها تغني سلطة بور سودان بأنها تفتح فرص للطلاب الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع أو تحالف تأسيس بينهم يسر امتحان. فالواقع العملي بيقول أنه البلد في اتجاه تقسيم إداري حاليا، قد يبدو في ظل واقع عسكري، لكن مع مرور الوقت إذا تم فرض هدنة وما في عملية سياسية واضحة لتوحيد البلد ممكن يكون ده المصير بتاع التقسيم. لذلك وكلامنا وجه لسلطة بور سودان أو للقوات المسلحة، لأنه هي الطرف الرافض للهدنة وهي الطرف الرافض لأي مساعي السلام، وتصوراتهم للحل السياسي هي أن, أن, أن تنتهي الحرب كأنما لم تكن هنالك حرب. يعني فكرة أنه يعني الدعم السريع يتجمع في مناطق، و طبعا الكلام ده هو امنيات. انت فشلت تعمل بالبندقية، فبالضرورة الحل الوحيد انك تعمل اياه بالبندقية بالتفاوض. فما في، انا ما اعرف المبررات الموضوعية شنو هي لتصور انه ده ممكن يكون حل. لذلك نحن في الصمود بنفتكر انه الطريقة الاسهل لانهاء مخطط التقسيم هو القبول بالهدنة الانسانية المقترحة من قبل الرباعية، الذهاب الى طاولة التفاوض والبدء في عملية سياسية بالتزامن مع الهدنة لإنهاء كل الأسباب اللي أدت إلى قيام الحرب، ومن ثم الترتيبات لانتقال سياسي قائم على العدالة الانتقالية ومخاطبة الإشكالات الاجتماعية والسياسية اللي تخلقت من الحرب واللي أصبحت جزء من الحالة بتاعت الانقسام الحاصلة في البلد. ما في طريق تاني غير الوصول إلى هدنة إنسانية والحوار السياسي. أي كلام آخر هو يا إما صمرة القتال يا إما النهاية إلى تقسيم إداري للبلد.
0: حذر خبراء في المجال الاقتصادي من أن شريحة واسعة من المواطنين قد لا تتمكن من فتح حسابات مصرفية أو استبدال كامل ما بحوزتها من عملات ورقية عقب إعلان الحكومة لانتهاء المهلة المحددة لتغيير العملة في 15 مايو الجاري. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تقرير عده زميلي إبراهيم حمودة.
4: أعلنت الحكومة انتهاء عمليات تغيير العملة في ولايات الجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض بحلول 15 مايو الحالي. الواقع يقول بأنه لا يتوقع أن يتمكن الجميع من فتح حساب أو تغيير كل ما يملكون من عملة ورقية بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الحركة وعدم توفر البعض على إمكانات فتح حسابات رقمية. وجه راديو دبنجا العديد من الأسئلة الخاصة بالأضرار التي تلحق بالمواطن وبالاقتصاد من مثل هذا القرار للخبير المصرفي والمالي الأستاذ عمر سيد أحمد الذي رد بالقول: في تقديري قرار إنهاء فترة استبدال العملة بتاريخ محدد دون مرونة كافية يحمل أبعاد نقدية وأمنية وسياسية في آن واحد، لكنه اقتصاديا قد يخلق آثارا جانبية خطيرة إذا لم تدار العملية بمرونة وواقعية. فالسودان اليوم لا يعيش ظرف اقتصاد طبيعي أو مستقر، بل يعمل داخل بيئة حرب وانقسام جغرافي ومؤسسي عميق. أغلبية السكان لا يملكون حسابات مصرفية ولا وصولا مستقرا للخدمة البنكية أو الرقمية، بينما يعتمد النشاط الاقتصادي اليومي بدرجة كبيرة على النقد المباشر والأسواق التقليدية والتحويلات غير رسمية. وتزداد خطورة الأمر مع حالة الهزال الشديد التي يعيشها القطاع المصرفي نفسه، فالمصارف السودانية كانت تعاني حتى قبل الحرب من ضعف الرسملة وهشاشة البنية التقنية وضعف الثقة ومحدودية الانتشار، ثم جاءت الحرب لتضاعف الأزمة عبر تدمير ونهب فروع مصرفية وتعطل الأنظمة وفقدان السيولة وصعوبات السحب والتحويل، بل بخروج بعض البنوك عمليا من الخدمة. كما أن الواقع الجغرافي والسياسي للحرب خلق انقساما اقتصاديا ونقديا غير مسبوق بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش وتلك التي تسيطر عليها الدعم السريع، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية تغيير للعملة أو ضبط الكتلة النقدية. فحركة المواطنين والأموال والبضائع بين هذه المناطق أصبحت محفوفة بالمخاطر والصعوبات الأمنية، كما أن الوصول إلى الفروع المصرفية والخدمات الرسمية لم يعد متاحا بصورة متساوية في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعني عمليا أن جزء كبير من المواطنين قد لا يتمكنون من استبدال ما بحوزتهم من نقد خلال الفترات الزمنية المحددة، ليس بسبب التهرب أو المضاربة، بل بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي وتعطل مؤسسات الدولة نفسها. ويواصل الخبير المالي عمر سيد أحمد القول: في مثل هذه البيئات تصبح السياسة النقدية محدودة الفعالية، لأن جزءا ضخما من الكتلة النقدية والاقتصاد يتحرك خارج قدرة البنك المركزي على التحكم المباشر. وهنا تظهر إحدى أخطر سمات اقتصاديات الحروب، انفصال الاقتصاد النقدي عن النظام المصرفي الرسمي، أي أن السوق يواصل العمل والتجارة تستمر والتحويلات تتم، لكن عبر قنوات موازية وغير رسمية، فتتشكل شبكات تحويل بديلة وتسعير بالدولار أو الذهب وآلية تسوية خارج النظام البنكي، وهذا يضعف السياسة النقدية ويقلل فعالية الضرائب والرقابة ويجعل قياس عرض النقود الحقيقي أكثر صعوبة. ومن هنا فإن التشدد الزمني في تغيير العملة دون هذه الأشياء، دون إعادة بناء الثقة بالمصارف وضمان السيولة وتحسين الخدمات وتوسيع الشمول المالي ومراعاة الانقسام الجغرافي والأمني الناتج عن الحرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها تعميق الاقتصاد الموازي وتراجع الثقة في العملة الوطنية نفسها. ويختتم عمر سيد أحمد حديثه قائلا: نجاح أي إصلاح نقدي لا يعتمد فقط على القرارات الإدارية أو المهل الزمنية، بل على وجود قطاع مصرفي قادر وموثوق واقتصاد مستقر نسبيا ومواطن يشعر بأن النظام المالي يحمي أمواله بدلا من تعريضها لفقدان القيمة أو التعطيل أو مخاطر عدم القدرة على الوصول إليها في ظل ظروف الحرب والانقسام وعدم اليقين.
0: قبل الختام نبقى مع السفير عبد الرحمن محمد رحمة قنصل السودان ببنغازي حول سير امتحانات المرحلة المتوسطة للطلاب السودانيين ببنغازي التي انطلقت أول أمس.
5: الحمد لله أبناؤنا وبناتنا يجلسون لهذه الامتحانات وسط اطمئنان يعني ورضا كبير جدا منهم ومن أولياء أمورهم، ونحن كقنصلية عامة للسودان في بنغازي وكذلك أولياء أمور الحمد لله يعني مطمئنين للظروف التي يجلسون فيها، ونتوقع إن شاء الله أن نحقق أبناؤنا وبناتنا نتائج طيبة في هذه الامتحانات، ونتقدم حقيقة بالشكر لولاية الجزيرة لقيامها بامتحانات الشهادة المتوسطة ومن قبلها الشهادة الابتدائية للمراكز الخارجية ومن ضمنها مركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في مدينة بنغازي، ولكل من أسهم في هذه الامتحانات وفي نجاحها، وكذلك للسلطات الليبية المختلفة من لدن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات التي ساهمت مع القنصلية وسهلت لها كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وحرصها على تفقد حتى مراكز الامتحانات، حيث كان معنا اليوم في تفقد مراكز الامتحانات دكتور عبد الغني العريبي رئيس اللجنة الوطنية لمدارس الجاليات والمدارس العالمية، وكان معنا كذلك مدير المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية المكلف في الوزارة، وتفقدوا معنا مركزي الامتحانات، ونتقدم يعني حقيقة بالشكر لهم ولكل من ساهم معنا في نجاح هذه الامتحانات، ونتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا وبناتنا.
0: وبهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: آدم.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. الفنان محمد الفاتح زولو يعني واحد من الأصوات الشابة التي اختارت أن تجعل من الفن يعني قيمة ورسالة يعني تتجاوز الحدود، حدود الترفيه. وأغنياته وكلماته وألحانه ودوزناته كلها ماشية في اتجاه يعني ترقية الذوق العام ورفع الوعي الإنساني. والسودان الآن يعني هذه الحرب يعني أدخلت مجموعات ضخمة جدا من السودانيين انساقوا وراء هذه الحرب بمفاهيم مختلفة وبرؤى مختلفة، ولذلك الناس الآن بيفتكروا إنه محتاجين لشيء من الفن وشيء من الموسيقى يعيد لهم رحمن الذات ويذكرهم بأنه يعني الذي يحدث هذا عرضا وليس هو الثابت في الثقافة وفي الحياة العامة في السودان.

0: الأستاذ محمد الفاتح صوته زي ما بيقولوا يعني قريب من قلوب الناس، وفي أغنياته تحس الأخوة الصادقة، وتحس أنه هو يعني بحلم حلمي مشروع، فأنه تتأسس دولة مواطنة، تتأسس دولة تحترم الآخر المختلف. نحن حقيقة سعداء أن نلتقي به في هذه الحلقة. أستاذ محمد الفاتح، أهلا وسهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا دبانكو، مرحبا مستمعينا، وإن شاء الله رب كده الناس تقضي وقت كويس، يعني إن شاء الله نستفيد منه كلنا كده بإذن الله.
0: أستاذ الفاتح، الملاحظ أنه يعني شنو دفعك الخلاق من بداياتك الفنية أنك تختار يعني مثل هذه القضايا التي تغنيها الآن، قضايا السلام والمحبة، موضوع تجعلها قصة لأغانيك؟
1: كويس. أول حاجة أقول أنا أنا أنا أنا في شوفي قاعد أشوف إنه الفنان ده عبارة عن بني آدم كويس جدا يعني، وأنت بتحمل مشاريع لازم يكون عندك مشروع غنائي مريح أو مشروع غنائي كويس تحاول تطرح فيه أغنياتك أو تحاول تطرح فيه مشروعك بشكل كويس. فأنا اخترت السكة دي لأنه دي السكة اللي أنا شايفة إنها بالنسبة لي أنا قضية أو دي مسؤولية، الفن مسؤولية، فلازم يكون في موضوع عشان تقدر تقدمه للناس. فحبيت إنه أنا أتكلم عن قضايا الحب وقضايا السلام وقضايا المحبة وقضايا النبذ العنصرية وقضايا إنه إحنا كبني آدمين نكون قاعدين عايشين في بلدنا السمحة دي كويسين، يعني نكون عايشين كويسين جدا جدا، ما في بيناتنا عنصرية، ما في بيناتنا إشكالات يعني. فبنحاول إنه ده موضوع بالنسبة لي إنه أنا أطرحه، فحاولت إنه يعني تعبت فيه جدا جدا جدا يعني من بداياته، إنه أنا بديت أبدأ في الموضوع ده في حين إنه كان ممكن الواحد يسلك درب تاني أو سكة تاني أسهل يعني، لكن ده الدرب الأصعب والدرب المسؤوليتنا نحن كفنانين تجاه مجتمعنا السوداني ده. فالحمد لله لي فترة بديت في مواضيع كثيرة جدا، وبديت في أغنيات كثيرة جدا بتحس الناس إنه يا أخي يعني إحنا كلنا واحد، لازم نعيش في بلدنا دي، لازم نعمر سوداننا السمح ده بشكل كويس، لازم نعيش كأخوان كويسين جدا جدا. وحتى في أغنيات طرحت بدايات مشاكلنا اللي كانت حاصلة في دارفور، يعني بدأت من الزمن ذاك، من إنه يا أخي يعني المنطقة ده قلنا سهلنا في دارفور دي يا جماعة الحاصل شنو يعني، فمفترض إنه نحن نعيش كويسين ونعيش طيبين ونعيش في أمان الله يعني. فالكلام ده من بدري جدا يعني، بدأ من بدري، فدي كانت السكة بالنسبة لي أنا اللي حبيتها جدا جدا. فحبي إنه أنا طول ما أنا فنان من حقي إنه أنا أكون إنسان كويس في مجتمعي بشكل طيب، يعني بعيد من المعاترات، بعيد من كل الحاجات الما كويسة. فعلي إنه أنا أوعي بغناي ده، لازم يكون غنى توعى بغنى ولا محبة وسلام، فحبيت السكة دي رغم صعوبتها.
0: أستاذ محمد الفاتح، يعني هل الـ الـ الـ الـ الأغنية أو القصيدة الآن هي يعني عندها مقدرة أنها تواجه خطاب الحرب والعنف في داخل المجتمع السوداني؟
1: أول
0: كلمة
1: يا سلام، الكلمة عندها وقعة بالمناسبة، يعني لأن توقف نزيف الدم ده كله لو لقت أذن صاغية أو اهتمام كبير جدا من قبل المتلقي ده، إنه في كلام مفترض إنه الناس تهتم به. فبالمناسبة الكلمة بتغير، يعني الكلمة بتغير وبتصلح حال كبير جدا جدا. على حسب الأذان أو الأذن اللي بتسمع الكلام يعني، عرفت؟ فالكلمة الكلمة الكلمة الكلمة خطيرة، الكلمة حاجة خطيرة جدا جدا، بتغير كمية ناس، حتى في كمية مشاكل ما حولنا يعني كانت حاصلة أو في دول كثيرة جدا، أو يعني كانت الكلمة هي أساس لأن تصلح الوضع الحاصل فيها، استمعوا يعني. فالكلمة الكلمة ليها أثر.
0: الناس بيفتكروا إنه يعني الآن الفضاء الثقافي السوداني يعني دخلته عناصر كثيرة جدا، عناصر يعني فرقت تماسك المجتمع، يعني سواء كان من أغنيات، سواء كان من أشعار، سواء كان من قصائد، يعني فتتت عدد المجتمع ونسيجه كله. ده
1: ايوه
0: بسبب يعني ما هو خلاص هسه بعض المنتجين وبعض الفنانين يعني حقيقة أغنياتهم دمرت جزء كبير جدا من مشاعر الوعي ومن مشاعر المجتمع السوداني. إلى أي مدى تفتكر إنه يعني مثل هذه الخطوات اللي أنتم شغالين فيها تستطيع أنها تلملم ما تبقى من مشاعر تناثرت، من مشاعر يعني مشاعر احتقان الآن موجودة في الساحة الثقافية يعني؟
1: انا قاعد اؤمن تماما بانه الفنان ده رسول سلام، يعني دائما يعني ما يعني المفروض عليك انك انت تقول الكلام السامح، الكلام بتاع الوعي ده. فده اللي انا شايفه، انا شايف انه الفنان المفروض طول ما ادخلك انه فنان افترض انه انت تكون حريص على انك انت تكون رسول سلام في كل الحتات، يعني في كل ما تقدم من اغنيات، ونسوق بلدنا لحته تانيه افضل، يعني لبرحات افضل. بالمناسبة الغنى اللي له علاقة بالمجتمع ده، اللي له علاقة بالسلام وبالمحبة يعني بيحتفوا بيه جدا، يعني عوالم تانية بتحتفل بالكلام ده بشكل كبير جدا، حتى فنانين ذات يكونوا مقدرين جدا جدا يعني. فنتمنى انه بلدنا او ناسنا يعني يسمعوا الكلام ده بشكل كويس، يحاولوا يفكروا في انه انت كفنان رسول سلام.
0: مجموعات متناثرة يعني، في جزء منهم نزح خارج السودان، جزء منهم مشوا لدول الجوار لاجئين أو مقيمين، جزء منهم قاعدين في المعسكرات بسبب الحرب، وجزء منهم الآن يعني خلاص السودان كله الآن ما كانت الوحدة الكاملة اللي كانت موجودة أو الكتلة البشرية اللي كانت موجودة اللي أنت ممكن تقدم لها الخطاب بتاعك الفني أو الخطاب الإذاعي ما موجودة. بتتعاملوا كيف الآن أنتوا كفنانين مع المجتمعات المتناثرة دي؟ في ناس في أوغندا، ناس في مصر، ناس في ليبيا، ناس في معسكرات، أنتوا كفنانين بتوصلوا رسالتكم كيف يعني في ظل واقع زي ده؟
1: والله اتعملت، يعني اتعملت كمية بتاعت أغنيات يعني لها علاقة بالحالة دي، إنه يعني إنه الناس تصبر على الحال ده، الناس تتماسك بشكل كويس، يعني أغنيات لها علاقة بالناس البر، يعني حتى في كمية بتاعت حاجات اتعملت لها علاقة بالحالة دي، يعني وصل الكلام يعني.
0: لا
1: في ناس
0: انا اقصد يا استاذ يعني المنابر ذاتها، يعني انتم مثلا بتغنوا للسودانيين في التجمعات بتاعتهم دي بتلقوهم كيف يعني؟ مثلا بتعملوا السهرات، بتعملوا مهرجانات بتاع اللقاء، ولا من خلال بثكم بتبثوا الاغنيات دي من خلال الميديا، ولا الوسيط شنو يعني الان انتم بتوصلوا بيه؟
1: الوسيط بقى الآن الميديا، يعني الوسيط الآن بقى الميديا، ويبص الحاجة السمحة دي، القيمة السمحة من الأغنيات اللي اتعملت دي إن شاء الله.
0: بالنسبة للمجتمعات السودانية المختلفة يعني مثلا النساء والأطفال وكذا، هل عندكم ليهم يعني رسائل محددة؟ هل عندكم ليهم ألحان محددة مثلا بتخاطبوا بها الأطفال باعتبار أنهم هم يعني شريحة ضعيفة جدا وشريحة هشة، شغل خاص بالنساء وكذا باعتبار أنهم هم يعني الشريحة الآن أكثر تأثيرا بهذه الحرب؟ يعني في شغل بتاع جندرة زي ده في غناكم برضو ولا؟
1: ايوه، كيف يعني حتى الغنى اللي بيطرح ذاته وبيتقدم له علاقه بكل الفئات دي، يعني ما قاعدين نخلي فئه معينه، وقاعدين نركز يعني في كل الفئات دي الغنى، قاعدين نغني بتعمل اغنيات.
0: طيب استاذ حقيقه نحن في ختام هذا الحوار الظريف يعني رسالتك شنو توجهها للشباب دارين يعني يصنعوا لنا مستقبل مشرق، يصنعوا لنا واقع جديد وكذا، كلمة تقول لهم شنو يعني؟
1: والله أنا يعني كلمة بقولها، وأتمنى إنه يعني الشباب صراحة يحسوا بالحاصل، يعني ما نغض الطرف عنه، أقول خلاص سيبك يعني، ما خلاص الوقت القصة دي وقفت، لا إحنا لازم نكون في اجتهاد دائم، يعني الموضوع ده لازم نسعى بالكلمة السامحة بالاجتهاد الكويس من أجل البلد يعني، عرفتها. فالناس لازم تخط الحاجة دي في في في في, في راسها يعني، ما نتجاهل الموضوع ونقول خلاص لا لا ما مقتل الموضوع ده ويجي في فلان. لازم الناس يكونوا عندهم حب البلد دي وعندهم حب إنه يغنوا السامح، حب إنه يمشي يسعوا لأنه يوقفوا يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني، ما نغض الطرف عنها صراحة يعني، ما نتجاهل. أنا بتمنى إنه الناس يكون ده موضوعها بيتسكت الفترة الجاية.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا مستمعي الكرام. كان ذلك هو الفنان محمد الفاتح زولو الذي التقيناه في منفاه الاختياري بمدينة القاهرة. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.